بين الأمن والإنسانية وبين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي، وبين أن الحكومة التركية تعمل على تنظيم سوق العمل وتسهيل تشغيل العمالة الأجنبية بصورة نظامية، لا سيما السوريين، بما يلبي احتياجات القطاعات المختلفة. كما أشار إلى استمرار جهود العودة الطوعية للسوريين وإعادة تقييم نظام الحماية المؤقتة في إطار معالجة شاملة لملف الهجرة الذي بات يحمل أبعادا اجتماعية وديمغرافية طويلة الأمد. وزارة المالية السورية تبحث آليات إعداد موازنة 2027 وتستهدف إنجازها قبل نهاية الربع الثالث. بحثت وزارة المالية السورية السبت آليات إعداد مشروع موازنة عام 2027 خلال اجتماع للجنة إعداد الموازنة برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية في دمشق. وناقش الاجتماع الخطة الزمنية لإنجاز المشروع مع استهداف استكماله قبل نهاية الربع الثالث من العام والاستفادة من تجربة موازنة عام 2026، كما ركز على إدخال مزيد من التحديث والرقمنة في مرحلتي الإعداد والتنفيذ واعتماد مؤشرات أداء لتعزيز كفاءة المتابعة والتنفيذ. وأكد الوزير برنية ضرورة تكثيف التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة وربط الموازنة بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية بما يدعم الاستدامة المالية ويحسن إدارة الموارد العامة. لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السورية نشر أي ملفات قيد الدراسة أمر يعرض للمساءلة القانونية. أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السبت أن نشر أو تداول أسماء أشخاص أو شركات أو مؤسسات بزعم ارتباطها بملفات لا تزال قيد الدراسة لدى اللجنة يعد مساسا بحقوق الأفراد ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية. وأوضحت اللجنة أنها الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن نتائج أعمالها عبر قنواتها الرسمية بعد استكمال الإجراءات القانونية، مؤكدة أن ورود اسم أي شخص أو جهة في ملف قيد التحقيق لا يعد حكما أو إدانة. كما أعلنت مباشرة التحقيق في مصادر أي تسريبات محتملة للوثائق أو المعلومات مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، مجددة التزامها بمبادئ الشفافية وحماية سرية التحقيقات وقرينة البراءة. البعثة السورية في الأمم المتحدة تنظم فعالية لبحث نهج مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. نظمت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة أمس الجمعة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والاتحاد الأوروبي فعالية هي الأولى من نوعها بعنوان من تهديد موروث إلى قيادة وطنية، نهج سوريا الجديدة في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. وشهدت الفعالية حضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب إلى جانب سفراء وممثلي الدول الأعضاء لبحث النهج السوري الجديد
في مكافحة التنظيم

0: وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. مقتل شخص وزوجته بانفجار لغم من مخلفات نظام الأسد بإدلب. قتل مدني سوري وزوجته السبت جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد البائد في قرية سمكة بريف إدلب شمال غربي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية أن الانفجار وقع أثناء وجود الضحيتين في المنطقة من دون الكشف عن هويتهما، ويأتي الحادث في ظل استمرار سقوط ضحايا بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها سنوات الحرب، فيما تواصل الجهات المختصة والمنظمات الدولية عمليات إزالة الألغام وتأمين المناطق المتضررة للحد من الخسائر البشرية وتهيئة الظروف الآمنة لعودة الأهالي. مغامران تركيان يجدفان من إسطنبول إلى حدود سوريا في مغامرة بحرية. يخوض التركيان أونور تشاغلر وخليل أوزال رحلة تجديف طويلة بزورقي كانو، وانطلقت رحلة المغامرين من مدينة إسطنبول وتهدف إلى الوصول إلى الحدود السورية في ولاية هاطاي لنشر ثقافة الرياضات البحرية بين الشباب. ووصل المغامران إلى ولاية جناق قلعة بعد نجاحهما في عبور بحر مرمرة رغم الأمواج والظروف الجوية الصعبة، ويواصلان رحلتهما بمحاذاة السواحل الأناضولية. وأوضحت شغلر أن المبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضات البحرية، فيما أشار أوزال إلى أنهما يجدفان يوميا لمسافة تتراوح بين 25 و30 كيلومترا رغم تأثير الأحوال الجوية على سير الرحلة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الصهيونية تستهدفنا جميعا ونكافح ضدها لبقاء دولتنا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية في ولاية صقاريا أن ما وصفها بالأيديولوجية الصهيونية لا تستهدف شخصه أو حزبه فقط، بل تستهدف تركيا بأكملها، مشددا على أن مواجهة هذه التهديدات تأتي دفاعا عن بقاء الدولة والشعب. كما أكد أن حكومته تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والمساواة بين جميع المواطنين، معتبرا أن الحجاب جزء من الهوية الاجتماعية في تركيا وليس رمزا للتطرف. وتطرق أردوغان إلى مسار تركيا بلا إرهاب، مؤكدا أن القضاء على الإرهاب يخدم مستقبل البلاد وأجيالها القادمة ولا يقتصر على مصلحة الحكومة وحدها.

الخاضعين للحماية المؤقتة من إذن العمل. أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي أمس الجمعة في مدينة إسطنبول إعفاء الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على إذن العمل، وذلك خلال اجتماع التشاور والتقييم بشأن ملف الهجرة الذي عقد في مديرية إدارة الكوارث والطوارئ آفاد. وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة تركية شاملة لإدارة الهجرة تقوم على التوازن بين الأمن والإنسانية وبين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي. وبين أن الحكومة التركية تعمل على تنظيم سوق العمل وتسهيل تشغيل العمالة الأجنبية بصورة نظامية، لا سيما السوريين، بما يلبي احتياجات القطاعات المختلفة. كما أشار إلى استمرار جهود العودة الطوعية للسوريين وإعادة تقييم نظام الحماية المؤقتة في إطار معالجة شاملة لملف الهجرة الذي بات يحمل أبعادا اجتماعية وديمغرافية طويلة الأمد. وزارة

المالية السورية تبحث آليات إعداد موازنة 2027 وتستهدف إنجازها قبل نهاية الربع الثالث. بحثت وزارة المالية السورية السبت آليات إعداد مشروع موازنة عام 2027 خلال اجتماع للجنة إعداد الموازنة برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية في دمشق، وناقش الاجتماع الخطة الزمنية لإنجاز المشروع مع استهداف استكماله قبل نهاية الربع الثالث من العام والاستفادة من تجربة موازنة عام 2026، كما ركز على إدخال مزيد من التحديث والرقمنة في مرحلتي الإعداد والتنفيذ واعتماد مؤشرات أداء لتعزيز كفاءة المتابعة والتنفيذ. وأكد الوزير برنية ضرورة تكثيف التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة وربط الموازنة بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية بما يدعم الاستدامة المالية ويحسن إدارة الموارد العامة. لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السورية نشر أي ملفات قيد الدراسة أمر يعرض للمساءلة القانونية. أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السبت أن نشر أو تداول أسماء أشخاص أو شركات أو مؤسسات بزعم ارتباطها بملفات لا تزال قيد الدراسة لدى اللجنة يعد مساسا بحقوق الأفراد ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية. وأوضحت اللجنة أنها الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن نتائج أعمالها عبر قنواتها الرسمية بعد استكمال الإجراءات القانونية، مؤكدة أن ورود اسم أي شخص أو جهة في ملف قيد التحقيق لا يعد حكما أو إدانة، كما أعلنت مباشرة التحقيق في مصادر أي تسريبات محتملة للوثائق أو المعلومات مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، مجددة التزامها بمبادئ الشفافية وحماية سرية التحقيقات وقرينة البراءة. البعثة السورية في الأمم المتحدة تنظم فعالية لبحث نهج مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. نظمت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة أمس الجمعة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والاتحاد الأوروبي فعالية هي الأولى من نوعها بعنوان من تهديد موروث إلى قيادة وطنية نهج سوريا الجديدة في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. وشهدت الفعالية حضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب إلى جانب سفراء وممثلي الدول الأعضاء لبحث النهج السوري الجديد في مكافحة التنظيم وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

0: بانفجار لغم من مخلفات نظام الأسد بإدلب. قتل مدني سوري وزوجته السبت جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد البائد في قرية سمكة بريف إدلب شمال غربي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية أن الانفجار وقع أثناء وجود الضحيتين في المنطقة من دون الكشف عن هويتهما، ويأتي الحادث في ظل استمرار سقوط ضحايا بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها سنوات الحرب، فيما تواصل الجهات المختصة والمنظمات الدولية عمليات إزالة الألغام وتأمين المناطق المتضررة للحد من الخسائر البشرية وتهيئة الظروف الآمنة لعودة الأهالي. مغامران تركيان يجدفان من إسطنبول إلى حدود سوريا في مغامرة بحرية. يخوض التركيان أونور تشاغلر وخليل أوزال رحلة تجديف طويلة بزورقي كانو، وانطلقت رحلة المغامرين من مدينة إسطنبول وتهدف إلى الوصول إلى الحدود السورية في ولاية هاطاي لنشر ثقافة الرياضات البحرية بين الشباب. ووصل المغامران إلى ولاية جناق قلعة بعد نجاحهما في عبور بحر مرمرة رغم الأمواج والظروف الجوية الصعبة، ويواصلان رحلتهما بمحاذاة السواحل الأناضولية. وأوضحت شغلر أن المبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضات البحرية، فيما أشار أوزال إلى أنهما يجدفان يوميا لمسافة تتراوح بين 25 و30 كيلومترا رغم تأثير الأحوال الجوية على سير الرحلة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: ينسى ما تعرف.
1: سامع الكلام إليك يا جارة.
2: حضرتك بتكلم؟
1: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
0: بنا

0: تعرف ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهم شيء، انا فهمان. ايه
1: فهمان؟
0: فهمان انا.

مستمعين الأكارم، يمكنكم متابعة إذاعة صدى الفرات على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الصهيونية تستهدفنا جميعا ونكافح ضدها لبقاء دولتنا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية في ولاية سقاريا أن ما وصفها بالأيديولوجية الصهيونية لا تستهدف شخصه أو حزبه فقط، بل تستهدف تركيا بأكملها، مشددا على أن مواجهة هذه التهديدات تأتي دفاعا عن بقاء الدولة والشعب. كما أكد أن حكومته تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والمساواة بين جميع المواطنين، معتبرا أن الحجاب جزء من الهوية الاجتماعية في تركيا وليس رمزا للتطرف. وتطرق أردوغان إلى مسار تركيا بلا إرهاب، مؤكدا أن القضاء على الإرهاب يخدم مستقبل البلاد وأجيالها القادمة ولا يقتصر على مصلحة الحكومة وحدها.

جانب الخاضعين للحماية المؤقتة من إذن العمل. أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي أمس الجمعة في مدينة إسطنبول إعفاء الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على إذن العمل، وذلك خلال اجتماع التشاور والتقييم بشأن ملف الهجرة الذي عقد في مديرية إدارة الكوارث والطوارئ آفاد. وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة تركية شاملة لإدارة الهجرة تقوم على التوازن بين الأمن والإنسانية وبين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي. وبيّن أن الحكومة التركية تعمل على تنظيم سوق العمل وتسهيل تشغيل العمالة الأجنبية بصورة نظامية، لا سيما السوريين، بما يلبي احتياجات القطاعات المختلفة. كما أشار إلى استمرار جهود العودة الطوعية للسوريين وإعادة تقييم نظام الحماية المؤقتة في إطار معالجة شاملة لملف الهجرة الذي بات يحمل أبعادا اجتماعية وديمغرافية طويلة الأمد. وزارة المالية السورية تبحث آليات إعداد موازنة 2027 وتستهدف إنجازها قبل نهاية الربع الثالث. بحثت وزارة المالية السورية السبت آليات إعداد مشروع موازنة عام 2027 خلال اجتماع للجنة إعداد الموازنة برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية في دمشق. وناقش الاجتماع الخطة الزمنية لإنجاز المشروع مع استهداف استكماله قبل نهاية الربع الثالث من العام والاستفادة من تجربة موازنة عام 2026، كما ركز على إدخال مزيد من التحديث والرقمنة في مرحلتي الإعداد والتنفيذ واعتماد مؤشرات أداء لتعزيز كفاءة المتابعة والتنفيذ. وأكد الوزير برنية ضرورة تكثيف التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة وربط الموازنة بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية بما يدعم الاستدامة المالية ويحسن إدارة الموارد العامة. لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السورية نشر أي ملفات قيد الدراسة أمر يعرض للمساءلة القانونية. أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السبت أن نشر أو تداول أسماء أشخاص أو شركات أو مؤسسات بزعم ارتباطها بملفات لا تزال قيد الدراسة لدى اللجنة يعد مساسا بحقوق الأفراد ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية. وأوضحت اللجنة أنها الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن نتائج أعمالها عبر قنواتها الرسمية بعد استكمال الإجراءات القانونية، مؤكدة أن ورود اسم أي شخص أو جهة في ملف قيد التحقيق لا يعد حكما أو إدانة. كما أعلنت مباشرة التحقيق في مصادر أي تسريبات محتملة للوثائق أو المعلومات مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، مجددة التزامها بمبادئ الشفافية وحماية سرية التحقيقات وقرينة البراءة. البعثة السورية في الأمم المتحدة تنظم فعالية لبحث نهج مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. نظمت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة أمس الجمعة
في مقر المنظمة بمدينة نيويورك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والاتحاد الأوروبي، فعالية هي الأولى من نوعها بعنوان من تهديد موروث إلى قيادة وطنية، نهج سوريا الجديدة في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. وشهدت الفعالية حضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، إلى جانب سفراء وممثلي الدول الأعضاء لبحث النهج السوري الجديد في مكافحة التنظيم وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

بانفجار لغم من مخلفات نظام الأسد بإدلب. قتل مدني سوري وزوجته السبت جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد البائد في قرية سمكة بريف إدلب شمال غربي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية أن الانفجار وقع أثناء وجود الضحيتين في المنطقة من دون الكشف عن هويتهما، ويأتي الحادث في ظل استمرار سقوط ضحايا بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها سنوات الحرب، فيما تواصل الجهات المختصة والمنظمات الدولية عمليات إزالة الألغام وتأمين المناطق المتضررة للحد من الخسائر البشرية وتهيئة الظروف الآمنة لعودة الأهالي. مغامران تركيان يجدفان من إسطنبول إلى حدود سوريا في مغامرة بحرية. يخوض التركيان أونور تشاغلر وخليل أوزال رحلة تجديف طويلة بزورقي كانو، وانطلقت رحلة المغامرين من مدينة إسطنبول وتهدف إلى الوصول إلى الحدود السورية في ولاية هاطاي لنشر ثقافة الرياضات البحرية بين الشباب. ووصل المغامران إلى ولاية جناق قلعة بعد نجاحهما في عبور بحر مرمرة رغم الأمواج والظروف الجوية الصعبة، ويواصلان رحلتهما بمحاذاة السواحل الأناضولية. وأوضحت شغلر أن المبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضات البحرية، فيما أشار أوزال إلى أنهما يجدفان يوميا لمسافة تتراوح بين 25 و30 كيلومترا رغم تأثير

0: الأحوال الجوية على سير الرحلة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة

0: أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الصهيونية تستهدفنا جميعا ونكافح ضدها لبقاء دولتنا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية في ولاية سقاريا أن ما وصفها بالأيديولوجية الصهيونية لا تستهدف شخصه أو حزبه فقط، بل تستهدف تركيا بأكملها، مشددا على أن مواجهة هذه التهديدات تأتي دفاعا عن بقاء الدولة والشعب. كما أكد أن حكومته تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والمساواة بين جميع المواطنين، معتبرا أن الحجاب جزء من الهوية الاجتماعية في تركيا وليس رمزا للتطرف. وتطرق أردوغان إلى مسار تركيا بلا إرهاب، مؤكدا أن القضاء على الإرهاب يخدم مستقبل البلاد وأجيالها القادمة ولا يقتصر على مصلحة الحكومة وحدها.

جانب الخاضعين للحماية المؤقتة من إذن العمل. أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي أمس الجمعة في مدينة إسطنبول إعفاء الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على إذن العمل، وذلك خلال اجتماع التشاور والتقييم بشأن ملف الهجرة الذي عقد في مديرية إدارة الكوارث والطوارئ آفاد. وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة تركية شاملة لإدارة الهجرة تقوم على التوازن بين الأمن والإنسانية وبين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي. وبين أن الحكومة التركية تعمل على تنظيم سوق العمل وتسهيل تشغيل العمالة الأجنبية بصورة نظامية لا سيما السوريين بما يلبي احتياجات القطاعات المختلفة، كما أشار إلى استمرار جهود العودة الطوعية للسوريين وإعادة تقييم نظام الحماية المؤقتة في إطار معالجة شاملة لملف الهجرة الذي بات يحمل أبعادا اجتماعية وديموغرافية طويلة الأمد. وزارة المالية السورية تبحث آليات إعداد موازنة 2027 وتستهدف إنجازها قبل نهاية الربع الثالث. بحثت وزارة المالية السورية السبت آليات إعداد مشروع موازنة عام 2027 خلال اجتماع للجنة إعداد الموازنة برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية في دمشق. وناقش الاجتماع الخطة الزمنية لإنجاز المشروع مع استهداف استكماله قبل نهاية الربع الثالث من العام والاستفادة من تجربة موازنة عام 2026، كما ركز على إدخال مزيد من التحديث والرقمنة في مرحلتي الإعداد والتنفيذ واعتماد مؤشرات أداء لتعزيز كفاءة المتابعة والتنفيذ. وأكد الوزير برنية ضرورة تكثيف التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة وربط الموازنة بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية بما يدعم الاستدامة المالية ويحسن إدارة الموارد العامة. لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السورية نشر أي ملفات قيد الدراسة أمر يعرض للمساءلة القانونية. أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السبت أن نشر أو تداول أسماء أشخاص أو شركات أو مؤسسات بزعم ارتباطها بملفات لا تزال قيد الدراسة لدى اللجنة يعد مساسا بحقوق الأفراد ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية. وأوضحت اللجنة أنها الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن نتائج أعمالها عبر قنواتها الرسمية بعد استكمال الإجراءات القانونية، مؤكدة أن ورود اسم أي شخص أو جهة في ملف قيد التحقيق لا يعد حكما أو إدانة، كما أعلنت مباشرة التحقيق في مصادر أي تسريبات محتملة للوثائق أو المعلومات مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، مجددة التزامها بمبادئ الشفافية وحماية سرية التحقيقات وقرينة البراءة. البعثة السورية في الأمم المتحدة تنظم فعالية لبحث نهج مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. نظمت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة أمس الجمعة
في مقر المنظمة بمدينة نيويورك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والاتحاد الأوروبي، فعالية هي الأولى من نوعها بعنوان من تهديد موروث إلى قيادة وطنية، نهج سوريا الجديدة في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. وشهدت الفعالية حضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، إلى جانب سفراء وممثلي الدول الأعضاء لبحث النهج السوري الجديد في مكافحة التنظيم وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

بانفجار لغم من مخلفات نظام الأسد بإدلب. قتل مدني سوري وزوجته السبت جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد البائد في قرية سمكة بريف إدلب شمال غربي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية أن الانفجار وقع أثناء وجود الضحيتين في المنطقة من دون الكشف عن هويتهما، ويأتي الحادث في ظل استمرار سقوط ضحايا بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها سنوات الحرب، فيما تواصل الجهات المختصة والمنظمات الدولية عمليات إزالة الألغام وتأمين المناطق المتضررة للحد من الخسائر البشرية وتهيئة الظروف الآمنة لعودة الأهالي. مغامران تركيان يجدفان من إسطنبول إلى حدود سوريا في مغامرة بحرية. يخوض التركيان أونور تشاغلر وخليل أوزال رحلة تجديف طويلة بزورقي كانو، وانطلقت رحلة المغامرين من مدينة إسطنبول وتهدف إلى الوصول إلى الحدود السورية في ولاية هاطاي لنشر ثقافة الرياضات البحرية بين الشباب. ووصل المغامران إلى ولاية جناق قلعة بعد نجاحهما في عبور بحر مرمرة رغم الأمواج والظروف الجوية الصعبة، ويواصلان رحلتهما بمحاذاة السواحل الأناضولية. وأوضحت شغلر أن المبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضات البحرية، فيما أشار أوزال إلى أنهما يجدفان يوميا لمسافة تتراوح بين 25 و30 كيلومترا رغم تأثير الأحوال الجوية على سير الرحلة.

0: مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب.

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح.

صالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح.

الحرام. إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. صباح الخير من راديو صدى الفرات، ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
1: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سعاد بحبل ودك

ذك لمن سذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم ما تناس. يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصل فالمتيم ما اتنس. أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

أنا يا سعاد أنا يا سعاد بحبل ودك وافق لما أنسى ذكرك في الصباح وفي الغلس أني قالت كم تئن وجدتها هذا أنين مفارق بالموت خاس قالت أما يشفيك قلت لها اللقاء قالت أزيدك بالوصال فقلت بس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس قرأ السعاد بضد ما أقرأ أنا أقرأ لم نشرح فتقرأ لي بس.

0: بلغم الطبع كتب لكم في منظر المعنى وبرغم هذه جيدة لكم
1: أنا أقول لك جيد غريب كمان
0: تقرمين تقرم
1: لك يسهم
0: يسهم يسهم

يروح ايوه، اتذكر زمان الماضي، اتذكر

0: 黎银来。
1: 哎，谢罗明，哎，谢。

فإن عبدتها لا إشراك بالله لأنني فيه.

كسوداء حبشية ولولا سواد المسك منبع غاليا بالراح يفديك بالراح يفديك يوم الموزمة وشراء يا اكتب ما سرك على شرح اللفادي جودي يا

يا ابوك ثم سواك على شرح الافاد لا تفتخر يا بلا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود عاشر اصيلا يا and

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بال.

جعلتك قبلتي محراب روحي.

أجيب إلى

أي إلى ليال كنت إلفي بها أيا طيب ذاتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وخالي لم يزل بذراك خالي. كتبت إليك عرض الحال كتبت إليك عرض الحال لفا بدمع سح مني كالليالي ولم أرفع

سيدنا وعد وافاني الطبيب عيال واحتار بعلاج دائي هل ما حوت عياد بي افكر بذكر الماضيات عياد من امان يا بابا.

يا عيني دعبي فكروا بذكر الماضي تعيال. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني. يا بدا بي فكر بذكر الماضي تايا. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى يا يا با. يا بل الناس بالعام عيدين يا بل الناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر والضحى ونبرؤ يا الحلوين اروح كل الليالي عيادين.

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون جافيت.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الصهيونية تستهدفنا جميعا ونكافح ضدها لبقاء دولتنا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية في ولاية سقاريا أن ما وصفها بالأيديولوجية الصهيونية لا تستهدف شخصه أو حزبه فقط، بل تستهدف تركيا بأكملها، مشددا على أن مواجهة هذه التهديدات تأتي دفاعا عن بقاء الدولة والشعب. كما أكد أن حكومته تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والمساواة بين جميع المواطنين، معتبرا أن الحجاب جزء من الهوية الاجتماعية في تركيا وليس رمزا للتطرف. وتطرق أردوغان إلى مسار تركيا بلا إرهاب، مؤكدا أن القضاء على الإرهاب يخدم مستقبل البلاد وأجيالها القادمة،

الخاضعين للحماية المؤقتة من إذن العمل. أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي أمس الجمعة في مدينة إسطنبول إعفاء الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على إذن العمل، وذلك خلال اجتماع التشاور والتقييم بشأن ملف الهجرة الذي عقد في مديرية إدارة الكوارث والطوارئ آفاد. وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة تركية شاملة لإدارة الهجرة تقوم على التوازن بين الأمن والإنسانية وبين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي. وبين أن الحكومة التركية تعمل على تنظيم سوق العمل وتسهيل تشغيل العمالة الأجنبية بصورة نظامية، لا سيما السوريين، بما يلبي احتياجات القطاعات المختلفة. كما أشار إلى استمرار جهود العودة الطوعية للسوريين وإعادة تقييم نظام الحماية المؤقتة في إطار معالجة شاملة لملف الهجرة الذي بات يحمل أبعادا اجتماعية وديمغرافية طويلة الأمد. وزارة المالية السورية تبحث آليات إعداد موازنة 2027 وتستهدف إنجازها قبل نهاية الربع الثالث. بحثت وزارة المالية السورية السبت آليات إعداد مشروع موازنة عام 2027 خلال اجتماع للجنة إعداد الموازنة برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية في دمشق. وناقش الاجتماع الخطة الزمنية لإنجاز المشروع مع استهداف استكماله قبل نهاية الربع الثالث من العام والاستفادة من تجربة موازنة عام 2026، كما ركز على إدخال مزيد من التحديث والرقمنة في مرحلتي الإعداد والتنفيذ واعتماد مؤشرات أداء لتعزيز كفاءة المتابعة والتنفيذ. وأكد الوزير برنية ضرورة تكثيف التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة وربط الموازنة بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية بما يدعم الاستدامة المالية ويحسن إدارة الموارد العامة. لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السورية نشر أي ملفات قيد الدراسة أمر يعرض للمساءلة القانونية. أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السبت أن نشر أو تداول أسماء أشخاص أو شركات أو مؤسسات بزعم ارتباطها بملفات لا تزال قيد الدراسة لدى اللجنة يعد مساسا بحقوق الأفراد ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية. وأوضحت اللجنة أنها الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن نتائج أعمالها عبر قنواتها الرسمية بعد استكمال الإجراءات القانونية، مؤكدة أن ورود اسم أي شخص أو جهة في ملف قيد التحقيق لا يعد حكما أو إدانة. كما أعلنت مباشرة التحقيق في مصادر أي تسريبات محتملة للوثائق أو المعلومات مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، مجددة التزامها بمبادئ الشفافية وحماية سرية التحقيقات وقرينة البراءة. البعثة السورية في الأمم المتحدة تنظم فعالية لبحث نهج مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. نظمت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة أمس الجمعة
في مقر المنظمة بمدينة نيويورك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والاتحاد الأوروبي، فعالية هي الأولى من نوعها بعنوان من تهديد موروث إلى قيادة وطنية، نهج سوريا الجديدة في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. وشهدت الفعالية حضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، إلى جانب سفراء وممثلي الدول الأعضاء لبحث النهج السوري الجديد في مكافحة التنظيم وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

0: غير لغم من مخلفات نظام الأسد بإدلب. قتل مدني سوري وزوجته السبت جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد البائد في قرية سمكة بريف إدلب شمال غربي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية أن الانفجار وقع أثناء وجود الضحيتين في المنطقة من دون الكشف عن هويتهما، ويأتي الحادث في ظل استمرار سقوط ضحايا بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها سنوات الحرب، فيما تواصل الجهات المختصة والمنظمات الدولية عمليات إزالة الألغام وتأمين المناطق المتضررة للحد من الخسائر البشرية وتهيئة الظروف الآمنة لعودة الأهالي. مغامران تركيان يجدفان من إسطنبول إلى حدود سوريا في مغامرة بحرية. يخوض التركيان أونور تشاغلر وخليل أوزال رحلة تجديف طويلة بزورقي كانو، وانطلقت رحلة المغامرين من مدينة إسطنبول وتهدف إلى الوصول إلى الحدود السورية في ولاية هاطاي لنشر ثقافة الرياضات البحرية بين الشباب. ووصل المغامران إلى ولاية جناق قلعة بعد نجاحهما في عبور بحر مرمرة رغم الأمواج والظروف الجوية الصعبة، ويواصلان رحلتهما بمحاذاة السواحل الأناضولية. وأوضحت شغلر أن المبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضات البحرية، فيما أشار أوزال إلى أنهما يجدفان يوميا لمسافة تتراوح بين 25 و30 كيلومترا رغم تأثير الأحوال الجوية على سير الرحلة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. راديو صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب أن

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح.

الكرام، إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الصهيونية تستهدفنا جميعا ونكافح ضدها لبقاء دولتنا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية في ولاية سقاريا أن ما وصفها بالأيديولوجية الصهيونية لا تستهدف شخصه أو حزبه فقط، بل تستهدف تركيا بأكملها، مشددا على أن مواجهة هذه التهديدات تأتي دفاعا عن بقاء الدولة والشعب. كما أكد أن حكومته تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والمساواة بين جميع المواطنين، معتبرا أن الحجاب جزء من الهوية الاجتماعية في تركيا وليس رمزا للتطرف. وتطرق أردوغان إلى مسار تركيا بلا إرهاب، مؤكدا أن القضاء على الإرهاب يخدم مستقبل البلاد وأجيالها القادمة ولا يقتصر على مصلحة الحكومة وحدها.

الخاضعين للحماية المؤقتة من إذن العمل. أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي أمس الجمعة في مدينة إسطنبول إعفاء الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على إذن العمل، وذلك خلال اجتماع التشاور والتقييم بشأن ملف الهجرة الذي عقد في مديرية إدارة الكوارث والطوارئ آفاد. وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة تركية شاملة لإدارة الهجرة تقوم على التوازن بين الأمن والإنسانية وبين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي. وبين أن الحكومة التركية تعمل على تنظيم سوق العمل وتسهيل تشغيل العمالة الأجنبية بصورة نظامية، لا سيما السوريين، بما يلبي احتياجات القطاعات المختلفة. كما أشار إلى استمرار جهود العودة الطوعية للسوريين وإعادة تقييم نظام الحماية المؤقتة في إطار معالجة شاملة لملف الهجرة الذي بات يحمل أبعادا اجتماعية وديموغرافية طويلة الأمد. وزارة المالية السورية تبحث آليات إعداد موازنة 2027 وتستهدف إنجازها قبل نهاية الربع الثالث. بحثت وزارة المالية السورية السبت آليات إعداد مشروع موازنة عام 2027 خلال اجتماع للجنة إعداد الموازنة برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية في دمشق. وناقش الاجتماع الخطة الزمنية لإنجاز المشروع مع استهداف استكماله قبل نهاية الربع الثالث من العام والاستفادة من تجربة موازنة عام 2026، كما ركز على إدخال مزيد من التحديث والرقمنة في مرحلتي الإعداد والتنفيذ واعتماد مؤشرات أداء لتعزيز كفاءة المتابعة والتنفيذ. وأكد الوزير برنية ضرورة تكثيف التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة وربط الموازنة بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية بما يدعم الاستدامة المالية ويحسن إدارة الموارد العامة. لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السورية نشر أي ملفات قيد الدراسة أمر يعرض للمساءلة القانونية. أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السبت أن نشر أو تداول أسماء أشخاص أو شركات أو مؤسسات بزعم ارتباطها بملفات لا تزال قيد الدراسة لدى اللجنة يعد مساسا بحقوق الأفراد ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية. وأوضحت اللجنة أنها الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن نتائج أعمالها عبر قنواتها الرسمية بعد استكمال الإجراءات القانونية، مؤكدة أن ورود اسم أي شخص أو جهة في ملف قيد التحقيق لا يعد حكما أو إدانة. كما أعلنت مباشرة التحقيق في مصادر أي تسريبات محتملة للوثائق أو المعلومات مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، مجددة التزامها بمبادئ الشفافية وحماية سرية التحقيقات وقرينة البراءة. البعثة السورية في الأمم المتحدة تنظم فعالية لبحث نهج مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. نظمت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة أمس الجمعة
في مقر المنظمة بمدينة نيويورك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والاتحاد الأوروبي، فعالية هي الأولى من نوعها بعنوان من تهديد موروث إلى قيادة وطنية، نهج سوريا الجديدة في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. وشهدت الفعالية حضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، إلى جانب سفراء وممثلي الدول الأعضاء لبحث النهج السوري الجديد في مكافحة التنظيم وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

0: غير لغم من مخلفات نظام الأسد بإدلب. قتل مدني سوري وزوجته السبت جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد البائد في قرية سمكة بريف إدلب شمال غربي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية أن الانفجار وقع أثناء وجود الضحيتين في المنطقة من دون الكشف عن هويتهما، ويأتي الحادث في ظل استمرار سقوط ضحايا بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها سنوات الحرب، فيما تواصل الجهات المختصة والمنظمات الدولية عمليات إزالة الألغام وتأمين المناطق المتضررة للحد من الخسائر البشرية وتهيئة الظروف الآمنة لعودة الأهالي. مغامران تركيان يجدفان من إسطنبول إلى حدود سوريا في مغامرة بحرية. يخوض التركيان أونور تشاغلر وخليل أوزال رحلة تجديف طويلة بزورقي كانو، وانطلقت رحلة المغامرين من مدينة إسطنبول وتهدف إلى الوصول إلى الحدود السورية في ولاية هاتاي لنشر ثقافة الرياضات البحرية بين الشباب. ووصل المغامران إلى ولاية جناق قلعة بعد نجاحهما في عبور بحر مرمرة رغم الأمواج والظروف الجوية الصعبة، ويواصلان رحلتهما بمحاذاة السواحل الأناضولية. وأوضحت شغلر أن المبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضات البحرية، فيما أشار أوزال إلى أنهما يجدفان يوميا لمسافة تتراوح بين 25 و30 كيلومترا رغم تأثير الأحوال الجوية على سير الرحلة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب.

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح.

الأحرام: إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يستقبل البطريرك يوحنا العاشر يازجي في قصر الشعب بدمشق.

استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت في قصر الشعب بدمشق غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السعد الشيباني. وكان الشرع قد استقبل البطريرك يوحنا العاشر في آب من العام الماضي، وجرى خلال اللقاء حينها التأكيد على الدور الوطني للكنيسة في ترسيخ وتعزيز أواصر المواطنة والوحدة الوطنية بما يسهم في صون السلم الأهلي وإرساء دعائمه على أسس راسخة من التفاهم والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.

وزير التنمية الإدارية السوري يبحث مع السفير التركي التعاون في تحديث الإدارة العامة. بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف أمس السبت في دمشق مع سفير الجمهورية التركية لدى سوريا نوحي المز سبل التعاون في تحديث الإدارة العامة وتعزيز التكامل المؤسسي. وتناول اللقاء بحسب الإخبارية السورية الرسمية تطوير الأداء الحكومي والاستفادة من الخبرات المشتركة في الحوكمة، تمهيدا لإطلاق تعاون مستدام بين البلدين يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتحديث الهياكل الإدارية.

سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين وتؤكد دعمها لأمنها وسلامة أراضيها. أدانت الجمهورية العربية السورية أمس السبت الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة، وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الهجوم يشكل انتهاكا لسيادة البحرين وأمنها واستقرارها وتهديدا لأمن المنطقة، مجددة دعم سوريا الكامل للإجراءات التي تتخذها البحرين للحفاظ على أمنها الوطني وسلامة أراضيها. وكانت وزارة الخارجية البحرينية أدانت بشدة اعتداء شنته مسيرات إيرانية على أراضي المملكة فجر السبت، مؤكدة أنه اعتداء سافر وتهديد مباشر لأمن البحرين وانتهاك واضح للقوانين الدولية. تركيا والسعودية توقعان خطة لتسريع التبادل التجاري. وقعت تركيا والسعودية الجمعة في العاصمة البلجيكية بروكسل خطة عمل مشتركة لتسهيل حركة التجارة بين البلدين، وذلك على هامش اجتماعات مجلس منظمة الجمارك العالمية. جاء ذلك في لقاء جمع نائب وزير التجارة التركي سيزاي أوتشارماك مع محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية سهيل.

بن محمد أبانمي، وتشمل الخطة تسريع الاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بما يسهل الإجراءات الجمركية ويعزز انسيابية حركة البضائع في إطار دعم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين. وفي السياق ذاته، أجرى نائب وزير التجارة التركي لقاءات ثنائية مع مسؤولي الإدارات الجمركية في عدد من الدول، بينها سوريا وأذربيجان وبلغاريا والمجر وأوزبكستان وكازاخستان وجورجيا وكوسوفو وقرغيزستان وإيران وجزر المالديف، لبحث سبل تطوير التعاون الجمركي والتجاري. وزير الداخلية السوري يؤكد في ذكرى مجزرة سجن تدمر أن عهد الإفلات من العقاب انتهى. أكد وزير الداخلية أنس خطاب أمس السبت بمناسبة الذكرى 46 لمجزرة سجن تدمر أن عهد الإفلات من العقاب قد انتهى، مشددا على مواصلة ملاحقة جميع المتورطين في الجرائم وتقديمهم إلى القضاء. وأوضح أن الدولة تضع تحقيق العدالة في مقدمة أولوياتها، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وإغلاق صفحات الماضي. وأوضح خطاب في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن ذكرى المجزرة تمثل شاهدا على واحدة من أبشع مراحل الظلم والإجرام في تاريخ سوريا، موجها رسالة إلى الناجين وذوي الضحايا بأن العدالة ستبقى أولوية للدولة. وزير الطاقة السوري يقر تخفيضا في أسعار المواد البترولية والغاز. أقر وزير الطاقة محمد البشير أمس السبت تخفيضا في أسعار المشتقات النفطية والغاز بعد اعتماد توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية، وذلك عقب دراسة للمعطيات الفنية والاقتصادية. وشمل القرار خفض سعر البنزين والبنزين أوكتان والديزل، إضافة إلى تخفيض سعر أسطوانة الغاز المنزلية والصناعية. ويهدف القرار بحسب الوزارة إلى تعزيز استقرار السوق وضمان استدامة توافر المشتقات النفطية، بما يخدم المواطنين والاقتصاد الوطني. العثور على مقبرة جماعية بريف حماة تضم رفاتا يعتقد أنها لثوار. أعلنت السلطات السورية أمس السبت العثور على مقبرة جماعية في قرية كفراعة بريف حماة الشرقي تضم رفاتا بشرية وبقايا ملابس عسكرية يعتقد أنها تعود لثوار قضوا خلال فترة حكم النظام المخلوع. وفرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا حول الموقع، فيما باشرت الجهات المختصة انتشال الرفات وإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد هويات الضحايا في إطار كشف مصير المفقودين وتوثيق الانتهاكات المرتكبة خلال السنوات الماضية. توغل جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف درعا الغربي.
توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، مستخدمة 6 آليات عسكرية وصلت إلى قرية جملة عبر وادي الرقاد. وتزامن التوغل مع انتشار قوة أخرى في تلة المغر ونشر قناصين وتشغيل أجهزة إضاءة ليزرية، فيما أطلقت قوات الاحتلال نيران رشاشات ثقيلة باتجاه الأراضي الزراعية في استمرار لانتهاكاتها المتكررة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يستقبل البطريرك يوحنا العاشر يازجي في قصر الشعب بدمشق. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت في قصر الشعب بدمشق غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السعد الشيباني. وكان الشرع قد استقبل البطريرك يوحنا العاشر في آبا من العام الماضي، وجرى خلال اللقاء حينها التأكيد على الدور الوطني للكنيسة في ترسيخ وتعزيز أواصر المواطنة والوحدة الوطنية بما يسهم في صون السلم الأهلي وإرساء دعائمه على أسس راسخة من التفاهم والتآخي بين أبناء الوطن الواحد. وزير التنمية الإدارية السوري يبحث مع السفير التركي التعاون في تحديث الإدارة العامة. بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف أمس السبت في دمشق مع سفير الجمهورية التركية لدى سوريا نوح يلمظ سبل التعاون في تحديث الإدارة العامة وتعزيز التكامل المؤسسي. وتناول اللقاء بحسب الإخبارية السورية الرسمية تطوير الأداء الحكومي والاستفادة من الخبرات المشتركة في الحوكمة، تمهيدا لإطلاق تعاون مستدام بين البلدين يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتحديث الهياكل الإدارية.

كوريا تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين وتؤكد دعمها لأمنها وسلامة أراضيها. أدانت الجمهورية

0: العربية السورية أمس السبت الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الهجوم يشكل انتهاكا لسيادة البحرين وأمنها واستقرارها وتهديدا لأمن المنطقة، مجددة دعم سوريا الكامل للإجراءات التي تتخذها البحرين للحفاظ على أمنها الوطني وسلامة أراضيها. وكانت وزارة الخارجية البحرينية أدانت بشدة اعتداء شنته مسيرات إيرانية على أراضي المملكة فجر السبت، مؤكدة أنه اعتداء سافر وتهديد مباشر لأمن البحرين وانتهاك واضح للقوانين الدولية. تركيا والسعودية توقعان خطة لتسريع التبادل التجاري. وقعت تركيا والسعودية الجمعة في العاصمة البلجيكية بروكسل خطة عمل مشتركة لتسهيل حركة التجارة بين البلدين، وذلك على هامش اجتماعات مجلس منظمة الجمارك العالمية. جاء ذلك في لقاء جمع نائب وزير التجارة التركي سيزاي أوتشارماك مع محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية سهيل بن محمد أبانمي. وتشمل الخطة تسريع الاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بما يسهل الإجراءات الجمركية ويعزز انسيابية حركة البضائع في إطار دعم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين. وفي السياق ذاته أجرى نائب وزير التجارة التركي لقاءات ثنائية مع مسؤولي الإدارات الجمركية في عدد من الدول، بينها سوريا وأذربيجان وبلغاريا والمجر وأوزبكستان وكازاخستان وجورجيا وكوسوفو وقرغيزستان وإيران وجزر المالديف، لبحث سبل تطوير التعاون الجمركي والتجاري. وزير الداخلية السوري يؤكد في ذكرى مجزرة سجن تدمر أن عهد الإفلات من العقاب انتهى. أكد وزير الداخلية أنس خطاب أمس السبت بمناسبة الذكرى 46 لمجزرة سجن تدمر أن عهد الإفلات من العقاب قد انتهى، مشددا على مواصلة ملاحقة جميع المتورطين في الجرائم وتقديمهم إلى القضاء. وأوضح أن الدولة تضع تحقيق العدالة في مقدمة أولوياتها بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وإغلاق صفحات الماضي. وأوضح خطاب في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن ذكرى المجزرة تمثل شاهدا على واحدة من أبشع مراحل الظلم والإجرام في تاريخ سوريا، موجها رسالة إلى الناجين وذوي الضحايا بأن العدالة ستبقى أولوية للدولة. وزير الطاقة السوري يقر تخفيضا في أسعار المواد البترولية والغاز. أقر وزير الطاقة محمد البشير أمس السبت تخفيضا في أسعار المشتقات النفطية والغاز بعد اعتماد توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية، وذلك عقب دراسة للمعطيات الفنية والاقتصادية. وشمل القرار خفض سعر البنزين والبنزين أوكتان والديزل، إضافة إلى تخفيض سعر أسطوانة الغاز المنزلية والصناعية. ويهدف القرار بحسب الوزارة إلى تعزيز استقرار السوق وضمان استدامة توافر المشتقات النفطية، بما يخدم المواطنين والاقتصاد الوطني. العثور على مقبرة جماعية بريف حماه تضم رفاتا يعتقد أنها لثوار. أعلنت السلطات السورية أمس السبت العثور على مقبرة جماعية في قرية كفراعة بريف حماة الشرقي تضم رفاتا بشرية وبقايا ملابس عسكرية يعتقد أنها تعود لثوار قضوا خلال فترة حكم النظام المخلوع. وفرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا حول الموقع، فيما باشرت الجهات المختصة انتشال الرفات وإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد هويات الضحايا في إطار كشف مصير المفقودين وتوثيق الانتهاكات المرتكبة خلال السنوات الماضية. توغل جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف درعا الغربي. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي مستخدمة 6 آليات عسكرية وصلت إلى قرية جملة عبر وادي الرقاد. وتزامن التوغل مع انتشار قوة أخرى في تلة المغر ونشر قناصين وتشغيل أجهزة إضاءة ليزرية، فيما أطلقت قوات الاحتلال نيران رشاشات ثقيلة باتجاه الأراضي الزراعية في استمرار لانتهاكاتها المتكررة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

الصالحين. النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب.

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح، فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح، أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح، أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح، أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح، فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح، فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح.

الحرام. إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يستقبل البطريرك يوحنا العاشر يازجي في قصر الشعب بدمشق. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت في قصر الشعب بدمشق غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السعد الشيباني. وكان الشرع قد استقبل البطريرك يوحنا العاشر في آبا من العام الماضي، وجرى خلال اللقاء حينها التأكيد على الدور الوطني للكنيسة في ترسيخ وتعزيز أواصر المواطنة والوحدة الوطنية بما يسهم في صون السلم الأهلي وإرساء دعائمه على أسس راسخة من التفاهم والتآخي بين أبناء الوطن الواحد. وزير التنمية الإدارية السوري يبحث مع السفير التركي التعاون في تحديث الإدارة العامة. بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف أمس السبت في دمشق مع سفير الجمهورية التركية لدى سوريا نوح يلمظ سبل التعاون في تحديث الإدارة العامة وتعزيز التكامل المؤسسي. وتناول اللقاء بحسب الإخبارية السورية الرسمية تطوير الأداء الحكومي والاستفادة من الخبرات المشتركة في الحوكمة، تمهيدا لإطلاق تعاون مستدام بين البلدين يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتحديث الهياكل الإدارية.

تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين وتؤكد دعمها لأمنها وسلامة أراضيها. أدانت الجمهورية العربية السورية أمس السبت الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة، وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الهجوم يشكل انتهاكا لسيادة البحرين وأمنها واستقرارها وتهديدا لأمن المنطقة، مجددة دعم سوريا الكامل للإجراءات التي تتخذها البحرين للحفاظ على أمنها الوطني وسلامة أراضيها. وكانت وزارة الخارجية البحرينية أدانت بشدة اعتداء شنته مسيرات إيرانية على أراضي المملكة فجر السبت، مؤكدة أنه اعتداء سافر وتهديد مباشر لأمن البحرين وانتهاك واضح للقوانين الدولية.

تركيا والسعودية توقعان خطة لتسريع التبادل التجاري. وقعت تركيا والسعودية الجمعة في العاصمة البلجيكية بروكسل خطة عمل مشتركة لتسهيل حركة التجارة بين البلدين، وذلك على هامش اجتماعات مجلس منظمة الجمارك العالمية. جاء ذلك في لقاء جمع نائب وزير التجارة التركي سيزاي أوتشارماك مع محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية سهيل بن محمد أبانمي. وتشمل الخطة تسريع الاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بما يسهل الإجراءات الجمركية ويعزز انسيابية حركة البضائع في إطار دعم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين. وفي السياق ذاته أجرى نائب وزير التجارة التركي لقاءات ثنائية مع مسؤولي الإدارات الجمركية في عدد من الدول بينها سوريا وأذربيجان وبلغاريا والمجر وأوزبكستان وكازاخستان وجورجيا وكوسوفو وقرغيزستان وإيران وجزر المالديف لبحث سبل تطوير التعاون الجمركي والتجاري. وزير الداخلية السوري يؤكد في ذكرى مجزرة سجن تدمر أن عهد الإفلات من العقاب انتهى. أكد وزير الداخلية أنس خطاب أمس السبت بمناسبة الذكرى 46 لمجزرة سجن تدمر أن عهد الإفلات من العقاب قد انتهى، مشددا على مواصلة ملاحقة جميع المتورطين في الجرائم وتقديمهم إلى القضاء. وأوضح أن الدولة تضع تحقيق العدالة في مقدمة أولوياتها بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وإغلاق صفحات الماضي. وأوضح خطاب في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن ذكرى المجزرة تمثل شاهدا على واحدة من أبشع مراحل الظلم والإجرام في تاريخ سوريا، موجها رسالة إلى الناجين وذوي الضحايا بأن العدالة ستبقى أولوية للدولة. وزير الطاقة السوري يقر تخفيضا في أسعار المواد البترولية والغاز. أقر وزير الطاقة محمد البشير أمس السبت تخفيضا في أسعار المشتقات النفطية والغاز بعد اعتماد توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية، وذلك عقب دراسة للمعطيات الفنية والاقتصادية. وشمل القرار خفض سعر البنزين والبنزين أوكتان والديزل، إضافة إلى تخفيض سعر أسطوانة الغاز المنزلية والصناعية. ويهدف القرار بحسب الوزارة إلى تعزيز استقرار السوق وضمان استدامة توافر المشتقات النفطية بما يخدم المواطنين والاقتصاد الوطني. العثور على مقبرة جماعية بريف حماه تضم رفاتا يعتقد أنها لثوار. أعلنت السلطات السورية أمس السبت العثور على مقبرة جماعية في قرية كفراعة بريف حماة الشرقي تضم رفاتا بشرية وبقايا ملابس عسكرية يعتقد أنها تعود لثوار قضوا خلال فترة حكم النظام المخلوع. وفرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا حول الموقع، فيما باشرت الجهات المختصة انتشال الرفات وإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد هويات الضحايا في إطار كشف مصير المفقودين وتوثيق الانتهاكات المرتكبة خلال السنوات الماضية.

0: توغل جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف درعا الغربي. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، مستخدمة 6 آليات عسكرية وصلت إلى قرية جملة عبر وادي الرقاد. وتزامن التوغل مع انتشار قوة أخرى في تلة المغر ونشر قناصين وتشغيل أجهزة إضاءة ليزرية، فيما أطلقت قوات الاحتلال نيران رشاشات ثقيلة باتجاه الأراضي الزراعية في استمرار لانتهاكاتها المتكررة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. كيف تؤثر ساعة في متابعة الهاتف قبل النوم في النوم والهرمونات والعلاقة؟ لم يعد الهاتف الذكي مجرد وسيلة للتواصل أو الترفيه، ففي كثير من غرف النوم أصبح رفيقا دائما في اللحظات الأخيرة من اليوم. وبينما يقضي بعض الأزواج وقت ما قبل النوم في تصفح الأخبار أو متابعة الرسائل أو مشاهدة المقاطع القصيرة الريلز، تتزايد التساؤلات حول تأثير هذه العادة على جودة النوم والتواصل العاطفي بين الشريكين. ولا يتعلق الأمر فقط بالسهر لساعات أطول، بل بما قد يترتب على ذلك من إرهاق وتشتت ذهني وتراجع في الحضور العاطفي والحوار اليومي. وتشير أبحاث إلى أن الاستخدام الليلي للشاشات قد يؤثر في النوم والمزاج والانتباه، وهي عوامل ترتبط بشكل وثيق بجودة العلاقة الزوجية. عندما يسرق الهاتف ساعات النوم، يقول الدكتور أحمد جبيلي، استشاري المخ والأعصاب واستشاري طب النوم بأحد مستشفيات برلين في ألمانيا، إن التعرض للضوء الصادر من الشاشات وخاصة الضوء الأزرق في ساعات المساء يؤثر على الساعة البيولوجية ويثبط إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم. ويوضح أن ذلك يؤدي إلى زيادة اليقظة وتأخير الدخول في النوم وتأخر توقيت النوم الطبيعي، مضيفا أن تكرار هذه العادة يوميا قد يجعل الشخص يشعر بإرهاق أكبر في اليوم التالي، وهو ما قد ينعكس على المزاج والتواصل والانسجام بين الزوجين. ويتوافق هذا مع مراجعة علمية نشرتها كلية الطب بجامعة هارفارد، أشارت إلى أن التعرض للضوء الأزرق خلال ساعات المساء قد يؤخر إفراز الميلاتونين ويؤثر في توقيت النوم وجودته، وهو ما

تكسر جزئيا صعوبة الدخول في النوم لدى بعض الأشخاص بعد قضاء وقت طويل أمام الشاشات. من السهر إلى التوتر والفتور، ورغم أن قلة النوم ترتبط غالبا بالشعور بالتعب، فإن آثارها قد تتجاوز ذلك إلى جوانب أوسع تتعلق بالحالة النفسية والعلاقة بين الشريكين. ويؤكد الدكتور جبيلي أن النوم ليس مجرد فترة راحة للجسم، بل يلعب دورا أساسيا في تنظيم المشاعر والتعامل مع الضغوط اليومية. وعندما يعاني الإنسان من السهر أو قلة النوم، قد تتأثر قدرته على التركيز وضبط الانفعالات، ويزداد الشعور بالتعب خلال النهار. ويضيف أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى زيادة العصبية والتوتر وضعف الحضور الذهني، وهي عوامل قد تنعكس سلبا على جودة التواصل العاطفي والتقارب بين الزوجين. ولا تتوقف آثار السهر واضطراب النوم عند حدود المزاج والتواصل اليومي، بل قد تمتد أيضا إلى الصحة الجنسية. ويقول الدكتور جبيلي إن النوم الجيد ضروري للحفاظ على التوازن الهرموني والصحة الجنسية، موضحا أن هرمون التستوستيرون يرتفع بصورة طبيعية خلال النوم، بينما قد يؤدي الحرمان من النوم إلى انخفاض مستوياته. وتدعم ذلك نتائج دراسة أجراها باحثون من جامعة شيكاغو ونشرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية جاما، إذ أظهرت أن تقليل النوم لمدة أسبوع أدى إلى انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال الأصحاء بنسبة تراوحت بين 10 إلى 15%. ويشير الدكتور جبيلي إلى أن اضطراب النوم قد يسهم في بعض مشكلات الأداء الجنسي لدى بعض الأشخاص، لكنه ليس العامل الوحيد، إذ تتداخل معه عوامل صحية ونفسية متعددة. عقول منشغلة ومشتتة، ولا يقتصر تأثير الهاتف على الضوء المنبعث من الشاشة فقط، بل يمتد إلى طبيعة المحتوى الذي يتابعه المستخدم. ويقول الدكتور لؤي المهر، أخصائي الطب النفسي بأحد المراكز الطبية في قطر، إن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن التعرض المتكرر للمحتوى القصير والسريع مثل الريلز قد يساهم في اعتياد الدماغ على مستويات عالية من التحفيز والتجديد المستمر للمعلومات. ويضيف أن هذا النمط يؤدي إلى انخفاض القدرة على التركيز لفترات طويلة، وزيادة التشتت الذهني والانشغال المستمر بالمحفزات الرقمية، وصعوبة بقاء الشخص حاضرا ذهنيا في الحوار والتواصل العاطفي. وتؤكد ذلك مراجعة علمية حديثة نشرتها مجلة فرونتيرز في علم النفس، حيث أشارت إلى وجود ارتباط بين الإفراط في مشاهدة الفيديوهات القصيرة وزيادة التشتت الذهني وصعوبة الحفاظ على الانتباه لفترات طويلة. ويشير الدكتور المهر إلى أن انعكاس ذلك على الحياة الزوجية قد يكون تدريجيا، إذ قد يجد بعض الأزواج أنفسهم جسديا في المكان نفسه، لكنهم منشغلون ذهنيا بالهاتف أو بالمحتوى الرقمي، وهو ما يؤثر على جودة القرب العاطفي والتواصل بين الزوجين. ويلفت الدكتور المهر إلى أن التشتت الذهني والانشغال المستمر بالمحفزات الرقمية قد يجعلان بعض الأشخاص أقل حضورا وتركيزا في المواقف التي تتطلب تفاعلا عاطفيا وإنسانيا مباشرا. ولا توجد حتى الآن أدلة علمية قوية تثبت أن مشاهدة الريلز تتسبب بصورة مباشرة في اضطرابات الأداء الجنسي أثناء العلاقة الزوجية، إلا أن الدراسات تشير إلى أن التشتت الذهني وضعف التركيز والانشغال المستمر بالمحفزات الرقمية قد يؤثر على الحضور الذهني
والانخراط النفسي المطلوبين للاستجابة الجنسية

طبيعية. هل تساعد نظارات الضوء الأزرق؟ مع تزايد الوعي بتأثير الشاشات على النوم، يتجه بعض الأشخاص إلى استخدام العدسات المزودة بفلتر للضوء الأزرق. ويقول الدكتور شادي طعمة، أخصائي أمراض العيون وجراحتها بأحد المراكز الطبية في قطر، إن النظارات المزودة بفلتر للضوء الأزرق قد تساعد على تقليل التعرض لهذا النوع من الضوء المنبعث من الشاشات، وهو ما قد يخفف من بعض التأثيرات المرتبطة باستخدام الأجهزة الإلكترونية ليلاً. ويضيف أن الأفضل هو التقليل قدر الإمكان من استخدام الشاشات قبل النوم، وتجنب استعمالها في الظلام الكامل، مع الحفاظ على إضاءة مناسبة للغرفة أثناء استخدامها. وتشير دراسات إلى أن الحد من التعرض للضوء الأزرق في ساعات المساء قد يساعد على تحسين الاستعداد للنوم، إلا أن نتائج الأبحاث المتعلقة بفعالية نظارات الضوء الأزرق ما تزال متفاوتة، ما يجعلها جزءا من الحل وليست بديلا عن تقليل وقت الشاشة ليلا. كيف يستعيد الزوجان هدوء الليل؟ يرى الخبراء أن استعادة التوازن لا تتطلب التخلي الكامل عن التكنولوجيا، بل إعادة تنظيم حضورها في الحياة اليومية. ويؤكد الدكتور جبيلي أهمية تقليل استخدام الهاتف والشاشات قبل النوم بساعة على الأقل، والالتزام بمواعيد منتظمة للنوم والاستيقاظ، وتهيئة غرفة نوم هادئة ومظلمة ومريحة. أما الدكتور المهر فينصح بتخصيص وقت يومي خال من الهواتف والشاشات للحديث والتواصل الحقيقي، والاهتمام بالإصغاء أكثر من الرد، والتعبير المنتظم عن التقدير والامتنان، وعدم ترك الخلافات تتراكم، إضافة إلى تخصيص أوقات مشتركة للأنشطة الممتعة بعيدا عن ضغوط الحياة اليومية. ويشدد على أن العلاقة الزوجية لا تبنى على المشاعر وحدها، بل على الحضور والاهتمام والجهد المتبادل، مشيرا إلى أن شعور كل طرف بأنه مسموع ومفهوم ومقدر يظل من أهم عوامل الحفاظ على دفء العلاقة واستقرارها. وفي وقت تتنافس فيه الشاشات على انتباه الإنسان في كل لحظة، قد يكون إبعاد الهاتف عن السرير لبعض الوقت فرصة لاستعادة شيء أكثر أهمية من النوم الجيد، وهو إيجاد مساحة حقيقية للحوار والقرب بين الزوجين. مستمعينا الكرام، لقد قدمت لنا وسائل التواصل الحديثة والأجهزة الذكية الكثير، لكنها أخذت منا أكثر مما قدمت لنا، وعلينا أن نراجع علاقتنا بها ونجعلها أكثر توازنا. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قلت لا بطلت

داري الحب بفنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت

بطرح لك مشوار قلت لا يا ريت قالت لكن اوعى تغرح حوالي العشاق كتار قالت لكن اوعى تغرح حوالي العشاق كتار قلت لها بطلت خليني بالبيت قالت

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يستقبل البطريرك يوحنا العاشر يازجي في قصر الشعب بدمشق. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت في قصر الشعب بدمشق غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السعد الشيباني. وكان الشرع قد استقبل البطريرك يوحنا العاشر في آبا من العام الماضي، وجرى خلال اللقاء حينها التأكيد على الدور الوطني للكنيسة في ترسيخ وتعزيز أواصر المواطنة والوحدة الوطنية بما يسهم في صون السلم الأهلي وإرساء دعائمه على أسس راسخة من التفاهم والتآخي بين أبناء الوطن الواحد. وزير التنمية الإدارية السوري يبحث مع السفير التركي التعاون في تحديث الإدارة العامة. بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف أمس السبت في دمشق مع سفير الجمهورية التركية لدى سوريا نوح يلمظ سبل التعاون في تحديث الإدارة العامة وتعزيز التكامل المؤسسي. وتناول اللقاء بحسب الإخبارية السورية الرسمية تطوير الأداء الحكومي والاستفادة من الخبرات المشتركة في الحوكمة، تمهيدا لإطلاق تعاون مستدام بين البلدين يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتحديث الهياكل الإدارية.

سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين وتؤكد دعمها لأمنها وسلامة أراضيها. أدانت الجمهورية العربية السورية أمس السبت الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة، وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الهجوم يشكل انتهاكا لسيادة البحرين وأمنها واستقرارها وتهديدا لأمن المنطقة، مجددة دعم سوريا الكامل للإجراءات التي تتخذها البحرين للحفاظ على أمنها الوطني وسلامة أراضيها. وكانت وزارة الخارجية البحرينية أدانت بشدة اعتداء شنته مسيرات إيرانية على أراضي المملكة فجر السبت، مؤكدة أنه اعتداء سافر وتهديد مباشر لأمن البحرين وانتهاك واضح للقوانين الدولية. تركيا والسعودية توقعان خطة لتسريع التبادل التجاري.

وقعت تركيا والسعودية الجمعة في العاصمة البلجيكية بروكسل خطة عمل مشتركة لتسهيل حركة التجارة بين البلدين، وذلك على هامش اجتماعات مجلس منظمة الجمارك العالمية. جاء ذلك في لقاء جمع نائب وزير التجارة التركي سيزاي أوتشارماك مع محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية سهيل بن محمد أبانمي. وتشمل الخطة تسريع الاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بما يسهل الإجراءات الجمركية ويعزز انسيابية حركة البضائع في إطار دعم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين. وفي السياق ذاته أجرى نائب وزير التجارة التركي لقاءات ثنائية مع مسؤولي الإدارات الجمركية في عدد من الدول، بينها سوريا وأذربيجان وبلغاريا والمجر وأوزبكستان وكازاخستان وجورجيا وكوسوفو وقرغيزستان وإيران وجزر المالديف، لبحث سبل تطوير التعاون الجمركي والتجاري. وزير الداخلية السوري يؤكد في ذكرى مجزرة سجن تدمر أن عهد الإفلات من العقاب انتهى. أكد وزير الداخلية أنس خطاب أمس السبت بمناسبة الذكرى 46 لمجزرة سجن تدمر أن عهد الإفلات من العقاب قد انتهى، مشددا على مواصلة ملاحقة جميع المتورطين في الجرائم وتقديمهم إلى القضاء. وأوضح أن الدولة تضع تحقيق العدالة في مقدمة أولوياتها، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وإغلاق صفحات الماضي. وأوضح خطاب في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن ذكرى المجزرة تمثل شاهدا على واحدة من أبشع مراحل الظلم والإجرام في تاريخ سوريا، موجها رسالة إلى الناجين وذوي الضحايا بأن العدالة ستبقى أولوية للدولة. وزير الطاقة السوري يقر تخفيضا في أسعار المواد البترولية والغاز. أقر وزير الطاقة محمد البشير أمس السبت تخفيضا في أسعار المشتقات النفطية والغاز بعد اعتماد توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية، وذلك عقب دراسة للمعطيات الفنية والاقتصادية. وشمل القرار خفض سعر البنزين والبنزين أوكتان والديزل، إضافة إلى تخفيض سعر أسطوانة الغاز المنزلية والصناعية. ويهدف القرار بحسب الوزارة إلى تعزيز استقرار السوق وضمان استدامة توافر المشتقات النفطية، بما يخدم المواطنين والاقتصاد الوطني. العثور على مقبرة جماعية بريف حماه تضم رفاتا يعتقد أنها لثوار. أعلنت السلطات السورية أمس السبت العثور على مقبرة جماعية في قرية كفراعة بريف حماة الشرقي تضم رفاتا بشرية وبقايا ملابس عسكرية يعتقد أنها تعود لثوار قضوا خلال فترة حكم النظام المخلوع. وفرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا حول الموقع، فيما باشرت الجهات المختصة انتشال الرفات وإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد هويات الضحايا في إطار كشف مصير المفقودين وتوثيق الانتهاكات المرتكبة خلال السنوات الماضية. توغل جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف درعا الغربي.
توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، مستخدمة 6 آليات عسكرية وصلت إلى قرية جملة عبر وادي الرقاد. وتزامن التوغل مع انتشار قوة أخرى في تلة المغر ونشر قناصين وتشغيل أجهزة إضاءة ليزرية، فيما أطلقت قوات الاحتلال نيران رشاشات ثقيلة باتجاه الأراضي الزراعية في استمرار لانتهاكاتها المتكررة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

منافسات قوية في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم، صدارة متغيرة ومفاجآت تربك حسابات المجموعات. يشهد الدور الأول من مباريات كأس العالم 2026 مفاجآت عدة مع استمرار مباريات الدور الأول من البطولة. ففي مباريات المجموعة الأولى واصل منتخب المكسيك صدارته للمجموعة بعد تحقيق فوز مهم على كوريا الجنوبية بهدف دون رد، فيما انتهت مواجهة جنوب أفريقيا والتشيك بالتعادل بهدف لمثله، ما أبقى الصراع قائما على بطاقتي التأهل. وفي المجموعة الثانية حققت كندا فوزا كبيرا على قطر بستة أهداف دون مقابل، وتغلبت سويسرا على البوسنة والهرسك بأربعة أهداف مقابل هدف لتتصدر كندا المشهد مبكرا تليها سويسرا. وفي المجموعة الثالثة واصلت البرازيل والمغرب حضورهما القوي، حيث فازت البرازيل بثلاثية نظيفة على هايتي، فيما تغلب المغرب على أسكتلندا بهدف دون رد لتتصدر البرازيل المجموعة بأربع نقاط متقدمة على المغرب الذي حل ثانيا بفارق الأهداف، ما عزز حظوظهما في التأهل، بينما حلت أسكتلندا ثالثا وتذيلت هايتي المجموعة مودعة المونديال. وشهدت المجموعة الرابعة فوز الولايات المتحدة على أستراليا بهدفين دون مقابل، فيما خسرت تركيا أمام برغواي بهدف دون رد ليودع منتخب تركيا المونديال مبكرا هذه المرة ويخيب آمال مشجعيه. وتتصدر الولايات المتحدة التي ضمنت التأهل إلى الدور الثاني المجموعة برصيد ست نقاط تليها أستراليا ثم برغواي. وفي المجموعة الخامسة تفوقت ألمانيا على ساحل العاج بهدفين مقابل هدف، بينما انتهت مواجهة الإكوادور وكوراساو بالتعادل السلبي لتتصدر ألمانيا المجموعة بست نقاط وتضمن التأهل للدور الثاني، بينما تجمد رصيد ساحل العاج عند ثلاث نقاط من فوزه على الإكوادور بهدف وحيد في الجولة الافتتاحية لتحتل المركز الثاني مؤقتا بانتظار نتيجة اللقاء الآخر بالمجموعة بين الإكوادور وكوراساو. وفي المجموعة السادسة سجلت هولندا فوزا كبيرا على السويد بخمسة أهداف مقابل هدف، فيما واصل المنتخب الياباني عروضه القوية بفوز عريض على تونس بأربعة أهداف دون

مقابل، وتتصدر هولندا المجموعة برصيد 4 نقاط متقدمة على اليابان بفارق الأهداف، فيما ودعت تونس المونديال. وشهدت المجموعة 7 تعادلا بين بلجيكا ومصر بهدف لهدف، وتعادلا آخر بين إيران ونيوزيلندا بهدفين لكل فريق. كما حققت مصر فوزا ثمينا على نيوزيلندا ب3 أهداف مقابل هدف، وتعادلت إيران وبلجيكا دون أهداف، لتتصدر مصر المجموعة ب4 نقاط، تليها كل من إيران وبلجيكا ب2 لكل منهما. وتحتاج مصر لنقطة واحدة في مباراتها القادمة مع إيران لتضمن التأهل للدور الثاني. وفي المجموعة 8 انتهت مواجهة السعودية وأوروغواي بالتعادل بهدف لمثله، كما تعادلت إسبانيا مع الرأس الأخضر بدون أهداف قبل أن تعود إسبانيا لاحقا وتحقق فوزا كبيرا على السعودية ب4 أهداف دون رد، فيما انتهت مواجهة أوروغواي والرأس الأخضر بالتعادل بهدفين لكل فريق. وتتصدر إسبانيا المجموعة برصيد 4 نقاط، تليها كل من أوروغواي والرأس الأخضر ب2 لكل منهما، بينما يتذيل المنتخب السعودي المجموعة ب1، ويحتاج إلى الفوز في مباراته القادمة مع الرأس الأخضر ليتأهل إلى الدور الثاني. وفي المجموعة 9 فازت فرنسا على السنغال ب3 أهداف مقابل هدف، بينما خسر العراق أمام النرويج ب4 أهداف مقابل هدف لتتصدر فرنسا المجموعة. وفي المجموعة 10 تفوقت الأرجنتين على الجزائر ب3 أهداف دون رد، فيما فازت النمسا على الأردن ب3 أهداف مقابل هدف وسط ترقب لمواجهات حاسمة لاحقا في المجموعة. وفي المجموعة 11 انتهت مواجهة البرتغال والكونغو الديمقراطية بالتعادل بهدف لمثله، فيما فازت كولومبيا على أوزبكستان ب3 أهداف مقابل هدف لتتصدر كولومبيا ترتيب المجموعة. وشهدت المجموعة 12 فوز إنجلترا على كرواتيا ب4 أهداف مقابل هدفين، بينما تغلبت غانا على بنما بهدف دون رد، ما منح إنجلترا صدارة مبكرة.

سيدات تركيا يحسمن مواجهة الصين ويواصلن التألق في دوري الأمم لكرة الطائرة 2026. حقق منتخب تركيا للسيدات بكرة الطائرة فوزا مثيرا على منتخب الصين بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد 21 حزيران في ختام منافسات الأسبوع الثاني من دوري الأمم لكرة الطائرة 2026 بمدينة أنقرة. وبذلك أنهى المنتخب التركي مرحلة أنقرة بأربع انتصارات من 4 مباريات. ومن المقرر أن يخوض المنتخب التركي منافسات المرحلة الثالثة من البطولة في اليابان خلال شهر تموز المقبل. الإسباني مارك ماركيز يفوز بجائزة تشيكيا الكبرى للدراجات النارية. توج الدراج الإسباني مارك ماركيز الأحد 21 حزيران بلقب جائزة تشيكيا الكبرى للدراجات النارية ضمن الجولة 9 من بطولة العالم لفئة موتو جي بي بعد فوزه بالسباق الذي أقيم على حلبة برنو. وتمكن ماركيز بطل العالم 7 مرات من انتزاع الصدارة في اللفات الأخيرة بعد تجاوز الإيطالي فرانشيسكو بانيانا ليحقق فوزه الثاني تواليا هذا الموسم. وحل الياباني آي أوغورا في المركز الثاني فيما جاء الإيطالي بانيانا ثالثا بينما صعد ماركيز

إلى المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة برصيد 140 نقطة. التشيكية ليندا نوسوكوفا تحرز لقب بطولة برلين المفتوحة للتنس. أحرزت اللاعبة التشيكية ليندا نوسوكوفا لقب بطولة برلين المفتوحة للتنس فئة 500 نقطة الأحد 21 من حزيران بعد فوزها على الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين مقابل واحدة في المباراة النهائية، وحسمت نوسوكوفا المواجهة بنتيجة شوطين مقابل شوط لتحقق أول ألقابها على الملاعب العشبية وثاني ألقابها في بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 500 نقطة. وكانت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا قد ودعت بطولة برلين المفتوحة للتنس من الدور نصف النهائي السبت 20 من حزيران بعد خسارتها أمام الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين مقابل واحدة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

الشرع يستقبل البطريرك يوحنا العاشر يازجي في قصر الشعب بدمشق. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت في قصر الشعب بدمشق غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس بحضور وزير الخارجية والمغتربين السعد الشيباني. وكان الشرع قد استقبل البطريرك يوحنا العاشر في آبا من العام الماضي، وجرى خلال اللقاء حينها التأكيد على الدور الوطني للكنيسة في ترسيخ وتعزيز أواصر المواطنة والوحدة الوطنية بما يسهم في صون السلم الأهلي وإرساء دعائمه على أسس راسخة من التفاهم والتآخي بين أبناء الوطن الواحد. وزير التنمية الإدارية السوري يبحث مع السفير التركي التعاون في تحديث الإدارة العامة. بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف أمس السبت في دمشق مع سفير الجمهورية التركية لدى سوريا نوح يلمظ سبل التعاون في تحديث الإدارة العامة وتعزيز التكامل المؤسسي. وتناول اللقاء بحسب الإخبارية السورية الرسمية تطوير الأداء الحكومي والاستفادة من الخبرات المشتركة في الحوكمة، تمهيدا لإطلاق تعاون مستدام بين البلدين يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتحديث الهياكل الإدارية.

سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين وتؤكد دعمها لأمنها وسلامة أراضيها. أدانت الجمهورية العربية السورية أمس السبت الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة، وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الهجوم يشكل انتهاكا لسيادة البحرين وأمنها واستقرارها وتهديدا لأمن المنطقة، مجددة دعم سوريا الكامل للإجراءات التي تتخذها البحرين للحفاظ على أمنها الوطني وسلامة أراضيها. وكانت وزارة الخارجية البحرينية أدانت بشدة اعتداء شنته مسيرات إيرانية على أراضي المملكة فجر السبت، مؤكدة أنه اعتداء سافر وتهديد مباشر لأمن البحرين وانتهاك واضح للقوانين الدولية. تركيا والسعودية توقعان خطة لتسريع التبادل التجاري. وقعت تركيا والسعودية الجمعة في العاصمة البلجيكية بروكسل خطة عمل مشتركة لتسهيل حركة التجارة بين البلدين، وذلك على هامش اجتماعات مجلس منظمة الجمارك العالمية. جاء ذلك في لقاء جمع نائب وزير التجارة التركي سيزاي أوتشارماك مع محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية سهيل بن محمد أبانمي. وتشمل الخطة تسريع الاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بما يسهل الإجراءات الجمركية ويعزز انسيابية حركة البضائع في إطار دعم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين. وفي السياق ذاته أجرى نائب وزير التجارة التركي لقاءات ثنائية مع مسؤولي الإدارات الجمركية في عدد من الدول بينها سوريا وأذربيجان وبلغاريا والمجر وأوزبكستان وكازاخستان وجورجيا وكوسوفو وقرغيزستان وإيران وجزر المالديف.

0: لبحث سبل تطوير التعاون الجمركي والتجاري. وزير الداخلية السوري يؤكد في ذكرى مجزرة سجن تدمر أن عهد الإفلات من العقاب انتهى. أكد وزير الداخلية أنس خطاب أمس السبت بمناسبة الذكرى 46 لمجزرة سجن تدمر أن عهد الإفلات من العقاب قد انتهى، مشددا على مواصلة ملاحقة جميع المتورطين في الجرائم وتقديمهم إلى القضاء، وأوضح أن الدولة تضع تحقيق العدالة في مقدمة أولوياتها بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وإغلاق صفحات الماضي. وأوضح خطاب في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن ذكرى المجزرة تمثل شاهدا على واحدة من أبشع مراحل الظلم والإجرام في تاريخ سوريا، موجها رسالة إلى الناجين وذوي الضحايا بأن العدالة ستبقى أولوية للدولة. وزير الطاقة السوري يقر تخفيضا في أسعار المواد البترولية والغاز. أقر وزير الطاقة محمد البشير أمس السبت تخفيضا في أسعار المشتقات النفطية والغاز بعد اعتماد توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية، وذلك عقب دراسة للمعطيات الفنية والاقتصادية. وشمل القرار خفض سعر البنزين والبنزين أوكتان والديزل، إضافة إلى تخفيض سعر أسطوانة الغاز المنزلية والصناعية. ويهدف القرار بحسب الوزارة إلى تعزيز استقرار السوق وضمان استدامة توافر المشتقات النفطية بما يخدم المواطنين والاقتصاد الوطني. العثور على مقبرة جماعية بريف حماة تضم رفاتا يعتقد أنها لثوار. أعلنت السلطات السورية أمس السبت العثور على مقبرة جماعية في قرية كفراعة بريف حماة الشرقي تضم رفاتا بشرية وبقايا ملابس عسكرية يعتقد أنها تعود لثوار قضوا خلال فترة حكم النظام المخلوع. وفرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا حول الموقع، فيما باشرت الجهات المختصة انتشال الرفات وإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد هويات الضحايا في إطار كشف مصير المفقودين وتوثيق الانتهاكات المرتكبة خلال السنوات الماضية. توغل جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف درعا الغربي. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي مستخدمة 6 آليات عسكرية وصلت إلى قرية جملة عبر وادي الرقاد. وتزامن التوغل مع انتشار قوة أخرى في تلة المغر ونشر قناصين وتشغيل أجهزة إضاءة ليزرية، فيما أطلقت قوات الاحتلال نيران رشاشات ثقيلة باتجاه الأراضي الزراعية في استمرار لانتهاكاتها المتكررة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي إعفاء الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة من الحصول على تصريح عمل. جاء ذلك خلال اجتماع التشاور والتقييم بشأن الهجرة الذي عقد الجمعة 26 حزيران في مديرية إدارة الكوارث والطوارئ آفاد في إسطنبول، وفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية. وأوضح تشيفتجي أن النهج الذي وضعته تركيا لإدارة ملف الهجرة بقيادة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان يقوم على تحقيق التوازن بين الأمن والإنسانية وبين القانون والرحمة، وأشار إلى أن الحكومة تنظر إلى إدارة الهجرة من منظور شامل يشمل أمن الحدود والحماية الدولية ومكافحة الهجرة غير النظامية وتشجيع العودة الطوعية وغيرها من المجالات. وأكد أن السلطات في الوقت الذي تواصل فيه مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر تعمل أيضا على تسهيل الإجراءات الخاصة بالعمالة المؤهلة والمستثمرين والطلاب الدوليين والعلماء.

وفي حديثه عن السوريين في تركيا قال الوزير إن الحكومة تجري تقييما شاملا لعمليات العودة الطوعية ولمستقبل نظام الحماية المؤقتة وآليات الهجرة النظامية، وأضاف نولي أهمية لتوظيف السوريين بصورة نظامية، شأنهم شأن جميع الأجانب في بلادنا. وأردف قررنا إعفاء الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة من تصريح العمل آخذين بالاعتبار حاجة سوق العمل التي يلبيها السوريون. وذكر أن عدد السوريين الذين عادوا طوعا منذ عام 2016 تجاوز 1,434,000 شخص، بينما يبلغ عدد السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا 2,259,000 شخص. وأوضح أن نحو ثلث هؤلاء ولدوا في تركيا، وأن قضية الهجرة لم تعد مجرد حركة سكانية مؤقتة، بل أصبحت قضية ذات أبعاد اجتماعية

وقبل الإعلان الأخير كان السوريون المشمولون بالحماية المؤقتة يحتاجون إلى إذن عمل يصدر بطلب من صاحب العمل، مع الالتزام بشروط معينة منها مرور 6 أشهر على تسجيل بطاقة الحماية المؤقتة وعدم تجاوز نسبة العمال الأجانب في مكان العمل الحدود التي يحددها القانون، مع وجود استثناءات لبعض القطاعات وتسجيل العامل في الضمان الاجتماعي. أما القرار الذي أعلنه وزير الداخلية مصطفى تشيفتجي فينص على إعفاء الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على إذن العمل، بهدف تسهيل توظيفهم بشكل نظامي وتلبية احتياجات سوق العمل. وينتظر صدور اللوائح التنفيذية التي ستوضح كيفية تطبيق القرار والفئات المشمولة به، وما إذا كان سيطبق على جميع القطاعات أو وفق ضوابط محددة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يستقبل البطريرك يوحنا العاشر يازجي في قصر الشعب بدمشق. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت في قصر الشعب بدمشق غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السعد الشيباني. وكان الشرع قد استقبل البطريرك يوحنا العاشر في آبا من العام الماضي، وجرى خلال اللقاء حينها التأكيد على الدور الوطني للكنيسة في ترسيخ وتعزيز أواصر المواطنة والوحدة الوطنية بما يسهم في صون السلم الأهلي وإرساء دعائمه على أسس راسخة من التفاهم والتآخي بين أبناء الوطن الواحد. وزير التنمية الإدارية السوري يبحث مع السفير التركي التعاون في تحديث الإدارة العامة. بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف أمس السبت في دمشق مع سفير الجمهورية التركية لدى سوريا نوح يلمز سبل التعاون في تحديث الإدارة العامة وتعزيز التكامل المؤسسي. وتناول اللقاء بحسب الإخبارية السورية الرسمية تطوير الأداء الحكومي والاستفادة من الخبرات المشتركة في الحوكمة، تمهيدا لإطلاق تعاون مستدام بين البلدين يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتحديث الهياكل الإدارية.

كبريا تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين وتؤكد دعمها لأمنها وسلامة أراضيها. أدانت الجمهورية العربية السورية أمس السبت الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة، وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الهجوم يشكل انتهاكا لسيادة البحرين وأمنها واستقرارها وتهديدا لأمن المنطقة، مجددة دعم سوريا الكامل للإجراءات التي تتخذها البحرين للحفاظ على أمنها الوطني وسلامة أراضيها. وكانت وزارة الخارجية البحرينية أدانت بشدة اعتداء شنته مسيرات إيرانية على أراضي المملكة فجر السبت، مؤكدة أنه اعتداء سافر وتهديد مباشر لأمن البحرين وانتهاك واضح للقوانين الدولية. تركيا والسعودية توقعان خطة لتسريع التبادل التجاري. وقعت تركيا والسعودية الجمعة في العاصمة البلجيكية بروكسل خطة عمل مشتركة لتسهيل حركة التجارة بين البلدين، وذلك على هامش اجتماعات مجلس منظمة الجمارك العالمية. جاء ذلك في لقاء جمع نائب وزير التجارة التركي سيزاي أوتشارماك مع محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية سهيل بن محمد أبانمي. وتشمل الخطة تسريع الاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بما يسهل الإجراءات الجمركية ويعزز انسيابية حركة البضائع في إطار دعم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين. وفي السياق ذاته أجرى نائب وزير التجارة التركي لقاءات ثنائية مع مسؤولي الإدارات الجمركية في عدد من الدول بينها سوريا وأذربيجان وبلغاريا والمجر وأوزبكستان وكازاخستان وجورجيا وكوسوفو وقرغيزستان وإيران وجزر المالديف، لبحث سبل تطوير التعاون الجمركي والتجاري. وزير الداخلية السوري يؤكد في ذكرى مجزرة سجن تدمر أن عهد الإفلات من العقاب انتهى. أكد وزير الداخلية أنس خطاب أمس السبت بمناسبة الذكرى 46 لمجزرة سجن تدمر أن عهد الإفلات من العقاب قد انتهى، مشددا على مواصلة ملاحقة جميع المتورطين في الجرائم وتقديمهم إلى القضاء. وأوضح أن الدولة تضع تحقيقا

0: في مقدمة أولوياتها بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وإغلاق صفحات الماضي. وأوضح خطاب في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن ذكرى المجزرة تمثل شاهدا على واحدة من أبشع مراحل الظلم والإجرام في تاريخ سوريا، موجها رسالة إلى الناجين وذوي الضحايا بأن العدالة ستبقى أولوية للدولة. وزير الطاقة السوري يقر تخفيضا في أسعار المواد البترولية والغاز. أقر وزير الطاقة محمد البشير أمس السبت تخفيضا في أسعار المشتقات النفطية والغاز بعد اعتماد توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية، وذلك عقب دراسة للمعطيات الفنية والاقتصادية. وشمل القرار خفض سعر البنزين والبنزين أوكتان والديزل، إضافة إلى تخفيض سعر أسطوانة الغاز المنزلية والصناعية. ويهدف القرار بحسب الوزارة إلى تعزيز استقرار السوق وضمان استدامة توافر المشتقات النفطية بما يخدم المواطنين والاقتصاد الوطني. العثور على مقبرة جماعية بريف حماة تضم رفاتا يعتقد أنها لثوار. أعلنت السلطات السورية أمس السبت العثور على مقبرة جماعية في قرية كفراعة بريف حماة الشرقي تضم رفاتا بشرية وبقايا ملابس عسكرية يعتقد أنها تعود لثوار قضوا خلال فترة حكم النظام المخلوع. وفرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا حول الموقع، فيما باشرت الجهات المختصة انتشال الرفات وإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد هويات الضحايا في إطار كشف مصير المفقودين وتوثيق الانتهاكات المرتكبة خلال السنوات الماضية. توغل جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف درعا الغربي. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي مستخدمة 6 آليات عسكرية وصلت إلى قرية جملة عبر وادي الرقاد. وتزامن التوغل مع انتشار قوة أخرى في تلة المغر ونشر قناصين وتشغيل أجهزة إضاءة ليزرية، فيما أطلقت قوات الاحتلال نيران رشاشات ثقيلة باتجاه الأراضي الزراعية في استمرار لانتهاكاتها المتكررة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. دعوتك للجفن القريح المسهد، دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. وما ذاك بخلا بالحياة، وإنها لأول مبذول لأول مجتدي. وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الخطب مما أن أقول له قدي. وما زل عني أن شخصا معرضا لنبل العدا إن لم يصب فكأنقدي. ولست أبالي إن ظفرت بمطلب يكون رخيصا أو بوسم مزودي، ولكنني أختار موت بني أبي على صهوات الخيل غير موسدي. وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. نضوت على الأيام ثوب جلادتي، ولكنني لم أنض ثوب التجلد. وما أنا إلا بين أمر وضده، يجدد لي في كل يوم مجددي. فمن حسن صبر بالسلامة واعدي، ومن ريب دهر بالردى متوعدي. أقلب طرفي بين خل مكبل وبين صفي بالحديد مصفدي. دعوتك والأبواب ترتج دوننا، فكن خير مدعو وأكرم منجدي. فمثلك من يدعى لكل عظيمة، ومثلي من يفدى بكل مسود. أناديك لا أني أخاف من الردى، ولا أرتجي تأخير يوم إلى غدي. وقد حطم الخطي واخترم العدا، وفلل حد المشرفي المهندي. ولكن أنفت الموت في دار غربة بأيدي النصارى الغلف ميتة أكمدي. فلا تترك الأعداء حولي ليفرحوا، ولا تقطع التسآل عني وتقعدي. ولا تقعدا عني وقد سيم فديتي، فلست عن الفعل الكريم بمقعدي. فكم لك عندي من أياد وأنعم رفعت بها قدري وأكثرت حسدي. تشبث بها أكرومة قبل فوتها، تشبث بها أكرومة قبل فوتها. وقم في خلاصي صادق العزم واقعدي. فإن مت بعد اليوم عابك مهلكي، معاب النزاريين مهلك معبدي. هم عضلوا عنه الفداء فأصبحوا يهزون أطراف القريض المقصد. ولم يك بدعا هلكه غير أنهم
يعابون إذ سيم الفداء وما فدي، فلا كان كلب الروم أرأف من

منكم وأرغب في كسب الثناء المخلد، ولا بلغ الأعداء أن يتناهضوا وتقعد عن هذا العلاء المشيد. أضحوا على أسراهم بيعودا، وأنتم على أسراكم غير عودي. متى تخلف الأيام مثلي لكم فتى طويل نجاد السيف رحم المقلد؟ متى تلد الأيام مثلي لكم فتى شديدا على البأساء غير ملهدي؟ فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا، فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا، وأسرع عواد إليها معودي. وإن تفتدوني تفتدوا لعلاكم فتى غير مردود اللسان أو اليد، يطاعن عن أعراضكم بلسانه ويضرب عنكم بالحسام المهند. وما كل وقاف له مثل موقفي، ولا كل وراد له مثل موردي. فما كل من شاء المعالي ينالها، ولا كل سيار إلى المجد يهتدي. أقلني أقلني أقلني عثرة الدهر، إنه رماني بسهم صائب النصل مقصدي. ولو لم تنل نفسي ولا أك لم أكن لأوردها في نصره كل موردي. ولا كنت ألقى الألف زرقا عيونها بسبعين فيهم كل أشأم أنكدي. فلا وأبي ما ساعدانك ساعد، ولا وأبي ما سيدانك سيدي. ولا وأبي ما يفتق الدهر جانبا فيرتقه إلا بأمر مسددي. وإنك للمولى الذي بك أقتدي، وإنك للنجم الذي بك أهتدي. وأنت الذي عرفتني طرق العلا، وأنت الذي أهديتني كل مقصدي، وأنت الذي بلغتني كل رتبة مشيت إليها فوق أعناق حسدي. فيا ملبس النعمة التي جل قدرها، لقد أخلقت تلك الثياب فجددي. ألم تر أني فيك صافحت حدها، وفيك شربت الموت غير مصردي؟ يقولون جنب، عادة ما عرفتها، شديد على الإنسان ما لم يعودي. فقلت أما والله لا قال قائل، شهدت له في الحرب ألأم مشهدي. ولكن سألقاها فإما منية هي الظن أو بنيان عز مشيدي. ولم أدر أن الدهر في عدد العدا، وأن المنايا السود يرمين عن يدي. بقيت على الأيام تحمى من الردى، بقيت على الأيام تحمى من الردى. ويفديك منا سيد بعد سيدي. بقيت ابن عبد الله ما ذر شارق تروح إلى العز المبين وتغتدي. بعيشة مسعود وأيام سالم ونعمة مغبوط وحال محسدي. فلا يحرمني الله رؤياك، إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي. فلا يحرمني الله رؤياك، إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي. ولا يحرمني الله قربك، إنه مرادي من الدنيا وحظي وسؤددي.
أبو فراس الحارث بن سعيد الحمداني.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يستقبل البطريرك يوحنا العاشر يازجي في قصر الشعب بدمشق. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت في قصر الشعب بدمشق غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السعد الشيباني. وكان الشرع قد استقبل البطريرك يوحنا العاشر في آبا من العام الماضي، وجرى خلال اللقاء حينها التأكيد على الدور الوطني للكنيسة في ترسيخ وتعزيز أواصر المواطنة والوحدة الوطنية بما يسهم في صون السلم الأهلي وإرساء دعائمه على أسس راسخة من التفاهم والتآخي بين أبناء الوطن الواحد. وزير التنمية الإدارية السوري يبحث مع السفير التركي التعاون في تحديث الإدارة العامة. بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف أمس السبت في دمشق مع سفير الجمهورية التركية لدى سوريا نوح يلمظ سبل التعاون في تحديث الإدارة العامة وتعزيز التكامل المؤسسي. وتناول اللقاء بحسب الإخبارية السورية الرسمية تطوير الأداء الحكومي والاستفادة من الخبرات المشتركة في الحوكمة، تمهيدا لإطلاق تعاون مستدام بين البلدين يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتحديث الهياكل الإدارية.

سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين وتؤكد دعمها لأمنها وسلامة أراضيها. أدانت الجمهورية العربية السورية أمس السبت الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة، وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الهجوم يشكل انتهاكا لسيادة البحرين وأمنها واستقرارها وتهديدا لأمن المنطقة، مجددة دعم سوريا الكامل للإجراءات التي تتخذها البحرين للحفاظ على أمنها الوطني وسلامة أراضيها. وكانت وزارة الخارجية البحرينية أدانت بشدة اعتداء شنته مسيرات إيرانية على أراضي المملكة فجر السبت، مؤكدة أنه اعتداء سافر وتهديد مباشر لأمن البحرين وانتهاك واضح للقوانين الدولية. تركيا والسعودية توقعان خطة لتسريع التبادل التجاري. وقعت تركيا والسعودية الجمعة في العاصمة البلجيكية بروكسل خطة عمل مشتركة لتسهيل حركة التجارة بين البلدين، وذلك على هامش اجتماعات مجلس منظمة الجمارك العالمية. جاء ذلك في لقاء جمع نائب وزير التجارة التركي سيزاي أوتشارماك مع محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية سهيل بن محمد أبانمي. وتشمل الخطة تسريع الاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بما يسهل الإجراءات الجمركية ويعزز انسيابية حركة البضائع في إطار دعم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين. وفي السياق ذاته أجرى نائب وزير التجارة التركي لقاءات ثنائية مع مسؤولي الإدارات الجمركية في عدد من الدول، بينها سوريا وأذربيجان وبلغاريا والمجر وأوزبكستان وكازاخستان وجورجيا وكوسوفو وقرغيزستان وإيران وجزر المالديف، لبحث سبل تطوير التعاون الجمركي والتجاري. وزير الداخلية السوري يؤكد في ذكرى مجزرة سجن تدمر أن عهد الإفلات من العقاب انتهى. أكد وزير الداخلية أنس خطاب أمس السبت بمناسبة الذكرى 46 لمجزرة سجن تدمر أن عهد الإفلات من العقاب قد انتهى، مشددا على مواصلة ملاحقة جميع المتورطين في الجرائم وتقديمهم إلى القضاء. وأوضح أن الدولة تضع تحقيق العدالة في مقدمة أولوياتها بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وإغلاق صفحات الماضي. وأوضح خطاب في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن ذكرى المجزرة تمثل شاهدا على واحدة من أبشع مراحل الظلم والإجرام في تاريخ سوريا، موجها رسالة إلى الناجين وذوي الضحايا بأن العدالة ستبقى أولوية للدولة. وزير الطاقة السوري يقر تخفيضا في أسعار المواد البترولية والغاز.

0: أقر وزير الطاقة محمد البشير أمس السبت تخفيضا في أسعار المشتقات النفطية والغاز بعد اعتماد توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية، وذلك عقب دراسة للمعطيات الفنية والاقتصادية. وشمل القرار خفض سعر البنزين والبنزين أوكتان والديزل، إضافة إلى تخفيض سعر أسطوانة الغاز المنزلية والصناعية. ويهدف القرار بحسب الوزارة إلى تعزيز استقرار السوق وضمان استدامة توافر المشتقات النفطية، بما يخدم المواطنين والاقتصاد الوطني. العثور على مقبرة جماعية بريف حماة تضم رفاتا يعتقد أنها لثوار. أعلنت السلطات السورية أمس السبت العثور على مقبرة جماعية في قرية كفراعة بريف حماة الشرقي تضم رفاتا بشرية وبقايا ملابس عسكرية يعتقد أنها تعود لثوار قضوا خلال فترة حكم النظام المخلوع. وفرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا حول الموقع، فيما باشرت الجهات المختصة انتشال الرفات وإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد هويات الضحايا في إطار كشف مصير المفقودين وتوثيق الانتهاكات المرتكبة خلال السنوات الماضية. توغل جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف درعا الغربي. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي مستخدمة 6 آليات عسكرية وصلت إلى قرية جملة عبر وادي الرقاد. وتزامن التوغل مع انتشار قوة أخرى في تلة المغر ونشر قناصين وتشغيل أجهزة إضاءة ليزرية، فيما أطلقت قوات الاحتلال نيران رشاشات ثقيلة باتجاه الأراضي الزراعية في استمرار لانتهاكاتها المتكررة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أجرى السفير التركي لدى دمشق نوح يلمظ الأربعاء مباحثات مع وزيرين سوريين حول تعزيز سبل التعاون في عملية إعادة الإعمار وتعزيز التعاون المؤسسي. وأفاد مراسل وكالة الأناضول التركية أن يلمظ التقى في العاصمة دمشق وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، حيث بحثا فرص التعاون في مجال إعادة الإعمار وبناء مدن آمنة وصالحة للعيش وتلبية الاحتياجات السكنية. وأشار يلمظ خلال اللقاء إلى خبرة تركيا في قطاعي المقاولات والإنشاءات وأكد استعداد تركيا تقديم الدعم في مجالات البنية القانونية.

القانونية والتشريعات والخبرات التطبيقية المتعلقة بعمليات إعادة الإعمار. من جانبه لفت عبد الرزاق إلى علاقات الأخوة بين تركيا وسوريا، ولفت إلى أن جهود إعادة البناء التي نفذتها تركيا عقب الزلزال الذي ضرب بعض ولاياتها عام 2023 يمكن أن تشكل تجربة مهمة ونموذجا يحتذى به بالنسبة لسوريا.

وفي لقاء آخر مع وزير التنمية الإدارية السوري محمد حسن سكاف، أكد يلمز دعم تركيا اتخاذ خطوات عملية من شأنها تعزيز التعاون بين أنقرة ودمشق في مختلف الأصعدة، وأشار إلى استعداد تركيا للمساهمة في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير التعاون بين أنقرة ودمشق. بدوره أعرب سكاف عن أمله في أن تنعكس العلاقات التاريخية والودية بين البلدين على مجالات التعاون المؤسسي.

وتتطلع شركات المقاولات التركية للمشاركة بقوة في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وتؤكد هذه الشركات استعدادها للاضطلاع بدور فاعل في مشاريع إعادة البناء، مستندة إلى خبراتها الواسعة وحضورها المتنامي في الأسواق الدولية. وفي هذا السياق قال رئيس اتحاد المقاولين الأتراك أردال أرن في حديث لوكالة الأناضول إن القطاع يواصل توسيع نطاق أعماله الدولية رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة. وأشار أرن إلى أن العالم يشهد مرحلة تحول كبرى، فالرقمنة والذكاء الاصطناعي وتقنيات الإنتاج الحديثة بدأت تفرض حضورها بقوة في قطاع الإنشاءات. وذكر أن قمة الإنشاءات التركية الأخيرة في أنقرة ناقشت التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع إلى جانب الأهداف الاستراتيجية والتطورات المستقبلية. وكانت العاصمة التركية أنقرة قد استضافت قمة الإنشاءات التركية يومي السابع عشر والثامن عشر من حزيران الجاري، وسط مشاركة محلية ودولية واسعة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يستقبل البطريرك يوحنا العاشر يازجي في قصر الشعب بدمشق. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت في قصر الشعب بدمشق غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السعد الشيباني. وكان الشرع قد استقبل البطريرك يوحنا العاشر في آبا من العام الماضي، وجرى خلال اللقاء حينها التأكيد على الدور الوطني للكنيسة في ترسيخ وتعزيز أواصر المواطنة والوحدة الوطنية بما يسهم في صون السلم الأهلي وإرساء دعائمه على أسس راسخة من التفاهم والتآخي بين أبناء الوطن الواحد. وزير التنمية الإدارية السوري يبحث مع السفير التركي التعاون في تحديث الإدارة العامة. بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف أمس السبت في دمشق مع سفير الجمهورية التركية لدى سوريا نوح يلمز سبل التعاون في تحديث الإدارة العامة وتعزيز التكامل المؤسسي. وتناول اللقاء بحسب الإخبارية السورية الرسمية تطوير الأداء الحكومي والاستفادة من الخبرات المشتركة في الحوكمة، تمهيدا لإطلاق تعاون مستدام بين البلدين يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتحديث الهياكل الإدارية.

سلامة أراضيها. أدانت الجمهورية العربية السورية أمس السبت الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة، وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الهجوم يشكل انتهاكا لسيادة البحرين وأمنها واستقرارها وتهديدا لأمن المنطقة، مجددة دعم سوريا الكامل للإجراءات التي تتخذها البحرين للحفاظ على أمنها الوطني وسلامة أراضيها. وكانت وزارة الخارجية البحرينية أدانت بشدة اعتداء شنته مسيرات إيرانية على أراضي المملكة فجر السبت، مؤكدة أنه اعتداء سافر وتهديد مباشر لأمن البحرين وانتهاك واضح للقوانين الدولية. تركيا والسعودية توقعان خطة لتسريع التبادل التجاري. وقعت تركيا والسعودية الجمعة في العاصمة البلجيكية بروكسل خطة عمل مشتركة لتسهيل حركة التجارة بين البلدين، وذلك على هامش اجتماعات مجلس منظمة الجمارك العالمية. جاء ذلك في لقاء جمع نائب وزير التجارة التركي سيزاي أوتشارماك مع محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية سهيل بن محمد أبانمي. وتشمل الخطة تسريع الاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بما يسهل الإجراءات الجمركية ويعزز انسيابية حركة البضائع في إطار دعم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين. وفي السياق ذاته أجرى نائب وزير التجارة التركي لقاءات ثنائية مع مسؤولي الإدارات الجمركية في عدد من الدول بينها سوريا وأذربيجان وبلغاريا والمجر وأوزبكستان وكازاخستان وجورجيا وكوسوفو وقرغيزستان وإيران وجزر المالديف، لبحث سبل تطوير التعاون الجمركي والتجاري. وزير الداخلية السوري يؤكد في ذكرى مجزرة سجن تدمر أن عهد الإفلات من العقاب انتهى. أكد وزير الداخلية أنس خطاب أمس السبت بمناسبة الذكرى 46 لمجزرة سجن تدمر أن عهد الإفلات من العقاب قد انتهى، مشددا على مواصلة ملاحقة جميع المتورطين في الجرائم وتقديمهم إلى القضاء. وأوضح أن الدولة تضع تحقيق العدالة في مقدمة أولوياتها بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وإغلاق صفحات الماضي. وأوضح خطاب في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن ذكرى المجزرة تمثل شاهدا على واحدة من أبشع مراحل الظلم والإجرام في تاريخ سوريا، موجها رسالة إلى الناجين وذوي الضحايا بأن العدالة ستبقى أولوية للدولة. وزير الطاقة السوري يقر تخفيضا في أسعار المواد البترولية والغاز. أقر وزير الطاقة محمد البشير أمس السبت تخفيضا في أسعار المشتقات النفطية والغاز بعد اعتماد توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية، وذلك عقب دراسة للمعطيات الفنية والاقتصادية. وشمل القرار خفض سعر البنزين والبنزين أوكتان والديزل، إضافة إلى تخفيض سعر أسطوانة الغاز المنزلية والصناعية. ويهدف القرار بحسب الوزارة إلى تعزيز استقرار السوق وضمان استدامة توافر المشتقات النفطية بما يخدم المواطنين والاقتصاد الوطني.

0: العثور على مقبرة جماعية بريف حماة تضم رفاتا يعتقد أنها لثوار. أعلنت السلطات السورية أمس السبت العثور على مقبرة جماعية في قرية كفراعة بريف حماة الشرقي تضم رفاتا بشرية وبقايا ملابس عسكرية يعتقد أنها تعود لثوار قضوا خلال فترة حكم النظام المخلوع. وفرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا حول الموقع، فيما باشرت الجهات المختصة انتشال الرفات وإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد هويات الضحايا في إطار كشف مصير المفقودين وتوثيق الانتهاكات المرتكبة خلال السنوات الماضية. توغل جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف درعا الغربي. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي مستخدمة 6 آليات عسكرية وصلت إلى قرية جملة عبر وادي الرقاد. وتزامن التوغل مع انتشار قوة أخرى في تلة المغر ونشر قناصين وتشغيل أجهزة إضاءة ليزرية، فيما أطلقت قوات الاحتلال نيران رشاشات ثقيلة باتجاه الأراضي الزراعية في استمرار لانتهاكاتها المتكررة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

0: تستمعون إلى صدى الفرات. صدى الفرات معكم دائما.
1: راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني. راديو صدى الفرات. راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ القوات البرية التركية بذكرى تأسيسها. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد القوات البرية التركية بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها، والتي تمتد إلى 2235 عاما، وأشاد بتاريخها العسكري مستذكرا الشهداء ومتمنيا التوفيق لجميع أفراد القوات المسلحة التركية، في تأكيد على تقدير دورها في الدفاع عن البلاد. المؤتمر الثامن للبرلمان العربي يجدد دعمه لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. جدد المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أمس السبت في القاهرة دعمه الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأدان البيان الختامي للمؤتمر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على سوريا، مؤكدا رفضه أي انتهاك لأمن الدول العربية واستقرارها، وداعيا إلى تعزيز العمل العربي المشترك والتنسيق البرلماني لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

الناتو، تركيا في صدارة الحلفاء في القدرات والمشاركات العملياتية. أكدت الأمينة العامة للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي الناتو بنديتا بيرتي قبيل قمة الحلف المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل أن تركيا تعد من أبرز أعضاء الحلف بفضل قدراتها العسكرية وإنفاقها الدفاعي ومساهماتها في عمليات الناتو. وأوضحت بيرتي في تصريح لوكالة الأناضول إن أنقرة وأوضحت بيرتي في تصريح لوكالة الأناضول أن أنقرة تؤدي دورا محوريا في تعزيز الردع والدفاع في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي يشهدها الحلف. وزير النقل السوري: بدء تأهيل الطرق المركزية في سوريا وفقاً لأحدث المواصفات العالمية. أعلن وزير النقل السوري يعرب بدر الأحد بدء تنفيذ خطة لإعادة تأهيل الطرق المركزية في سوريا وفق أحدث المواصفات العالمية من خلال التعاون مع شركات أجنبية متخصصة. وأوضح بدر في مؤتمر صحفي أن الخطة تشمل إعادة تأهيل الطريق الدولي الممتد من معبر نصيب إلى معبر باب الهوى وإنشاء فرع ثان لطريق دمشق

تدمر دير الزور بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية ودعم التنمية الاقتصادية وربط المناطق الشمالية الشرقية بالعاصمة دمشق.

الداخلية السورية تشارك بندوة علمية في مدريد حول تعقب الأصول الرقمية ومكافحة الجرائم الإلكترونية. شارك وفد من وزارة الداخلية السورية الأحد في العاصمة الإسبانية مدريد في ندوة علمية حول تتبع العملات الرقمية وتمويل الجريمة عبر الإنترنت، بتنظيم من أكاديمية الشرطة وبالتنسيق مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وترأس الوفد السوري مدير كلية الشرطة في إدارة التأهيل والتدريب ماهر مرعي، بمشاركة عدد من ضباط وزارة الداخلية وخبراء متخصصين في الأمن السبراني والتحقيقات المالية ومكافحة الجرائم الإلكترونية. وهدفت المشاركة إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتطوير قدرات الكوادر في مكافحة الجرائم الإلكترونية وتعقب الأصول الرقمية المرتبطة بالأنشطة الإجرامية. اختتام الملتقى التشاوري الأول لرؤساء الجامعات الإسلامية في غازي عنتاب بمشاركة سوريا. اختتم أمس السبت في مدينة غازي عنتاب التركية الملتقى التشاوري الأول لرؤساء الجامعات الإسلامية بمشاركة أكاديميين من نحو 43 دولة إلى جانب ممثلين عن جامعات سورية في حدث هو الأول من نوعه. وناقش الملتقى تطوير النظم التعليمية وبناء رؤية موحدة للجامعات الإسلامية وتعزيز التعاون الأكاديمي بما يسهم في ردم الفجوة بين العلوم الدينية والحديثة ويعزز التشبيك بين الجامعات حول العالم الإسلامي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل شخصين جنوبي سوريا. قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت شخصين جنوبي سوريا قرب قرية خضر بزعم اقترابهما من السياج الحدودي. وزعم الجيش الإسرائيلي أن قوات تابعة للواء عدسيوني قتلت الشخصين داخل ما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب سوريا، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجثتين لا تزالان بحوزة جيش الاحتلال مع استمرار التحقيق لتحديد هويتهما. ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات السورية بشأن الحادثة حتى الآن. وفي سياق متصل قالت قناة الإخبارية السورية الرسمية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتدى الأحد على فريقها في قرية عابدين بريف درعا الغربي بإطلاق الرصاص خلال تغطيته توغل دورية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. ويأتي الحادث في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية والتي تشمل

لتوغلات عسكرية ومداهمات واعتقالات داخل محافظتي القنيطرة ودرعا في خرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ القوات البرية التركية بذكرى تأسيسها. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد القوات البرية التركية بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها، والتي تمتد إلى 2235 عاماً، وأشاد بتاريخها العسكري مستذكرا الشهداء ومتمنيا التوفيق لجميع أفراد القوات المسلحة التركية، في تأكيد على تقدير دورها في الدفاع عن البلاد. المؤتمر الثامن للبرلمان العربي يجدد دعمه لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. جدد المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أمس السبت في القاهرة دعمه الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأدان البيان الختامي للمؤتمر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على سوريا، مؤكدا رفضه أي انتهاك لأمن الدول العربية واستقرارها، وداعيا إلى تعزيز العمل العربي المشترك والتنسيق البرلماني لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

الناتو تركيا في صدارة الحلفاء في القدرات والمشاركات العملياتية. أكدت الأمينة العامة للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي الناتو بنديتا بيرتي قبيل قمة الحلف المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل أن تركيا تعد من أبرز أعضاء الحلف بفضل قدراتها العسكرية وإنفاقها الدفاعي ومساهماتها في عمليات الناتو. وأوضحت بيرتي في تصريح لوكالة الأناضول أن أنقرة تؤدي دورا محوريا في تعزيز الردع والدفاع في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي يشهدها الحلف. وزير النقل السوري: بدء تأهيل الطرق المركزية في سوريا وفقا لأحدث المواصفات العالمية. أعلن وزير النقل السوري يعرب بدر الأحد بدء تنفيذ خطة لإعادة تأهيل الطرق المركزية في سوريا وفق أحدث المواصفات العالمية من خلال التعاون مع شركات أجنبية متخصصة. وأوضح بدر في مؤتمر صحفي أن الخطة تشمل إعادة تأهيل الطريق الدولي الممتد من معبر نصيب إلى معبر باب الهوى، وإنشاء فرع ثان لطريق دمشق تدمر دير الزور بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية ودعم التنمية الاقتصادية وربط المناطق الشمالية الشرقية بالعاصمة دمشق.

الداخلية السورية تشارك بندوة علمية في مدريد حول تعقب الأصول الرقمية ومكافحة الجرائم الإلكترونية. شارك وفد من وزارة الداخلية السورية الأحد في العاصمة الإسبانية مدريد في ندوة علمية حول تتبع العملات الرقمية وتمويل الجريمة عبر الإنترنت بتنظيم من أكاديمية الشرطة وبالتنسيق مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وترأس الوفد السوري مدير كلية الشرطة في إدارة التأهيل والتدريب ماهر مرعي بمشاركة عدد من ضباط وزارة الداخلية وخبراء متخصصين في الأمن السبراني والتحقيقات المالية ومكافحة الجرائم الإلكترونية. وهدفت المشاركة إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتطوير قدرات الكوادر في مكافحة الجرائم الإلكترونية وتعقب الأصول الرقمية المرتبطة بالأنشطة الإجرامية. اختتام الملتقى التشاوري الأول لرؤساء الجامعات الإسلامية في غازي عنتاب بمشاركة سوريا. اختتم أمس السبت في مدينة غازي عنتاب التركية الملتقى التشاوري الأول لرؤساء الجامعات الإسلامية بمشاركة أكاديميين من نحو 43 دولة إلى جانب ممثلين عن جامعات سورية في حدث هو الأول من نوعه. وناقش الملتقى تطوير النظم التعليمية وبناء رؤية موحدة للجامعات الإسلامية وتعزيز التعاون الأكاديمي بما يسهم في ردم الفجوة بين العلوم الدينية والحديثة ويعزز التشبيك بين الجامعات حول العالم الإسلامي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل شخصين جنوبي سوريا. قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت شخصين جنوبي سوريا قرب قرية خضر بزعم اقترابهما من السياج الحدودي. وزعم الجيش الإسرائيلي أن قوات تابعة للواء عدسيوني قتلت الشخصين داخل ما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب سوريا، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجثتين لا تزالان بحوزة جيش الاحتلال مع استمرار التحقيق لتحديد هويتهما، ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات السورية بشأن الحادثة حتى الآن. وفي سياق متصل قالت قناة الإخبارية السورية الرسمية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتدى الأحد على فريقها في قرية عابدين بريف درعا الغربي بإطلاق الرصاص خلال تغطيته توغل دورية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. ويأتي الحادث في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية، والتي تشمل توغلات عسكرية ومداهمات واعتقالات داخل محافظتي القنيطرة ودرعا في خرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

نعيد لمشاهدينا الخبر العاجل، أنباء عن محاولة للقبض على المطلوب جبل شيخ الجبل من داخل مستشفى في بيروت. وصلنا الآن مقطع يظهر لقطة واضحة لجبل شيخ الجبل من إحدى كاميرات المراقبة من مستشفى، والذي يظهر لأول مرة صورة المدعو جبل شيخ الجبل التي بقيت مجهولة لسنوات عدة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ القوات البرية التركية بذكرى تأسيسها. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد القوات البرية التركية بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها، والتي تمتد إلى 2235 عاماً، وأشاد بتاريخها العسكري مستذكراً الشهداء ومتمنياً التوفيق لجميع أفراد القوات المسلحة التركية، في تأكيد على تقدير دورها في الدفاع عن البلاد. المؤتمر الثامن للبرلمان العربي يجدد دعمه لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. جدد المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أمس السبت في القاهرة دعمه الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأدان البيان الختامي للمؤتمر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على سوريا، مؤكدا رفضه أي انتهاك لأمن الدول العربية واستقرارها، وداعيا إلى تعزيز العمل العربي المشترك والتنسيق البرلماني لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

الناتو تركيا في صدارة الحلفاء في القدرات والمشاركات العملياتية. أكدت الأمينة العامة للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي الناتو بنديتا بيرتي قبيل قمة الحلف المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل أن تركيا تعد من أبرز أعضاء الحلف بفضل قدراتها العسكرية وإنفاقها الدفاعي ومساهماتها في عمليات الناتو. وأوضحت بيرتي في تصريح لوكالة الأناضول أن أنقرة تؤدي دورا محوريا في تعزيز الردع والدفاع في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي يشهدها الحلف. وزير النقل السوري: بدء تأهيل الطرق المركزية في سوريا وفقا لأحدث المواصفات العالمية. أعلن وزير النقل السوري يعرب بدر الأحد بدء تنفيذ خطة لإعادة تأهيل الطرق المركزية في سوريا وفق أحدث المواصفات العالمية من خلال التعاون مع شركات أجنبية متخصصة. وأوضح بدر في مؤتمر صحفي أن الخطة تشمل إعادة تأهيل الطريق الدولي الممتد من معبر نصيب إلى معبر باب الهوى، وإنشاء فرع ثان لطريق دمشق تدمر دير الزور بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية ودعم التنمية الاقتصادية وربط المناطق الشمالية الشرقية بالعاصمة دمشق.

الداخلية السورية تشارك بندوة علمية في مدريد حول تعقب الأصول الرقمية ومكافحة الجرائم الإلكترونية. شارك وفد من وزارة الداخلية السورية الأحد في العاصمة الإسبانية مدريد في ندوة علمية حول تتبع العملات الرقمية وتمويل الجريمة عبر الإنترنت بتنظيم من أكاديمية الشرطة وبالتنسيق مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وترأس الوفد السوري مدير كلية الشرطة في إدارة التأهيل والتدريب ماهر مرعي بمشاركة عدد من ضباط وزارة الداخلية وخبراء متخصصين في الأمن السبراني والتحقيقات المالية ومكافحة الجرائم الإلكترونية. وهدفت المشاركة إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتطوير قدرات الكوادر في مكافحة الجرائم الإلكترونية وتعقب الأصول الرقمية المرتبطة بالأنشطة الإجرامية. اختتام الملتقى التشاوري الأول لرؤساء الجامعات الإسلامية في غازي عنتاب بمشاركة سوريا. اختتم أمس السبت في مدينة غازي عنتاب التركية الملتقى التشاوري الأول لرؤساء الجامعات الإسلامية بمشاركة أكاديميين من نحو 43 دولة إلى جانب ممثلين عن جامعات سورية في حدث هو الأول من نوعه. وناقش الملتقى تطوير النظم التعليمية وبناء رؤية موحدة للجامعات الإسلامية وتعزيز التعاون الأكاديمي بما يسهم في ردم الفجوة بين العلوم الدينية والحديثة ويعزز التشبيك بين الجامعات حول العالم الإسلامي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل شخصين جنوبي سوريا. قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت شخصين جنوبي سوريا قرب قرية خضر بزعم اقترابهما من السياج الحدودي. وزعم الجيش الإسرائيلي أن قوات تابعة للواء عدسيوني قتلت الشخصين داخل ما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب سوريا، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجثتين لا تزالان بحوزة جيش الاحتلال مع استمرار التحقيق لتحديد هويتهما، ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات السورية بشأن الحادثة حتى الآن. وفي سياق متصل قالت قناة الإخبارية السورية الرسمية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتدى الأحد على فريقها في قرية عابدين بريف درعا الغربي بإطلاق الرصاص خلال تغطيته توغل دورية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. ويأتي الحادث في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية، والتي تشمل توغلات عسكرية ومداهمات واعتقالات داخل محافظتي القنيطرة ودرعا في خرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ القوات البرية التركية بذكرى تأسيسها. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد القوات البرية التركية بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها، والتي تمتد إلى 2235 عاماً، وأشاد بتاريخها العسكري مستذكرا الشهداء

متمنيا التوفيق لجميع أفراد القوات المسلحة التركية في تأكيد على تقدير دورها في الدفاع عن البلاد. المؤتمر الثامن للبرلمان العربي يجدد دعمه لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. جدد المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أمس السبت في القاهرة دعمه الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأدان البيان الختامي للمؤتمر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على سوريا، مؤكدا رفضه أي انتهاك لأمن الدول العربية واستقرارها، وداعيا إلى تعزيز العمل العربي المشترك والتنسيق البرلماني لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

الناتو تركيا في صدارة الحلفاء في القدرات والمشاركات العملياتية. أكدت الأمينة العامة للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي الناتو بنديتا بيرتي قبيل قمة الحلف المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل أن تركيا تعد من أبرز أعضاء الحلف بفضل قدراتها العسكرية وإنفاقها الدفاعي ومساهماتها في عمليات الناتو. وأوضحت بيرتي في تصريح لوكالة الأناضول أن أنقرة تؤدي دورا محوريا في تعزيز الردع والدفاع في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي يشهدها الحلف. وزير النقل السوري: بدء تأهيل الطرق المركزية في سوريا وفقا لأحدث المواصفات العالمية. أعلن وزير النقل السوري يعرب بدر الأحد بدء تنفيذ خطة لإعادة تأهيل الطرق المركزية في سوريا وفق أحدث المواصفات العالمية من خلال التعاون مع شركات أجنبية متخصصة. وأوضح بدر في مؤتمر صحفي أن الخطة تشمل إعادة تأهيل الطريق الدولي الممتد من معبر نصيب إلى معبر باب الهوى وإنشاء فرع ثان لطريق دمشق تدمر دير الزور بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية ودعم التنمية الاقتصادية وربط المناطق الشمالية الشرقية بالعاصمة دمشق.

الداخلية السورية تشارك بندوة علمية في مدريد حول تعقب الأصول الرقمية ومكافحة الجرائم الإلكترونية. شارك وفد من وزارة الداخلية السورية الأحد في العاصمة الإسبانية مدريد في ندوة علمية حول تتبع العملات الرقمية وتمويل الجريمة عبر الإنترنت بتنظيم من أكاديمية الشرطة وبالتنسيق مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وترأس الوفد السوري مدير كلية الشرطة في إدارة التأهيل والتدريب ماهر مرعي بمشاركة عدد من ضباط وزارة الداخلية وخبراء متخصصين في الأمن السبراني والتحقيقات المالية ومكافحة الجرائم الإلكترونية. وهدفت المشاركة إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتطوير قدرات الكوادر في مكافحة الجرائم الإلكترونية وتعقب الأصول الرقمية المرتبطة بالأنشطة الإجرامية. اختتام الملتقى التشاوري الأول لرؤساء الجامعات الإسلامية في غازي عنتاب بمشاركة سوريا. اختتم أمس السبت في مدينة غازي عنتاب التركية الملتقى التشاوري الأول لرؤساء الجامعات الإسلامية بمشاركة أكاديميين من نحو 43 دولة إلى جانب ممثلين عن جامعات سورية في حدث هو الأول من نوعه. وناقش الملتقى تطوير النظم التعليمية وبناء رؤية موحدة للجامعات الإسلامية وتعزيز التعاون الأكاديمي بما يسهم في ردم الفجوة بين العلوم الدينية والحديثة ويعزز التشبيك بين الجامعات حول العالم الإسلامي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل شخصين جنوبي سوريا. قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت شخصين جنوبي سوريا قرب قرية خضر بزعم اقترابهما من السياج الحدودي. وزعم الجيش الإسرائيلي أن قوات تابعة للواء عدسيوني قتلت الشخصين داخل ما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب سوريا، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجثتين لا تزالان بحوزة جيش الاحتلال مع استمرار التحقيق لتحديد هويتهما، ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات السورية بشأن الحادثة حتى الآن. وفي سياق متصل قالت قناة الإخبارية السورية الرسمية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتدى الأحد على فريقها في قرية عابدين بريف درعا الغربي بإطلاق الرصاص خلال تغطيته توغل دورية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. ويأتي الحادث في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية والتي تشمل توغلات عسكرية ومداهمات واعتقالات داخل محافظتي القنيطرة ودرعا في خرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي إعفاء الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة من الحصول على تصريح عمل. جاء ذلك خلال اجتماع التشاور والتقييم بشأن الهجرة الذي عقد الجمعة 26 حزيران في مديرية إدارة الكوارث والطوارئ آفاد في إسطنبول، وفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية. وأوضح تشيفتجي أن النهج الذي وضعته تركيا لإدارة ملف الهجرة بقيادة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان يقوم على تحقيق التوازن بين الأمن والإنسانية وبين القانون والرحمة، وأشار إلى أن الحكومة تنظر إلى إدارة الهجرة من منظور شامل يشمل أمن الحدود والحماية الدولية ومكافحة الهجرة غير النظامية وتشجيع العودة الطوعية وغيرها من المجالات. وأكد أن السلطات في الوقت الذي تواصل فيه مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر تعمل أيضا على تسهيل الإجراءات الخاصة بالعمالة المؤهلة والمستثمرين والطلاب الدوليين والعلماء.

وفي حديثه عن السوريين في تركيا قال الوزير إن الحكومة تجري تقييما شاملا لعمليات العودة الطوعية ولمستقبل نظام الحماية المؤقتة وآليات الهجرة النظامية، وأضاف نولي أهمية لتوظيف السوريين بصورة نظامية، شأنهم شأن جميع الأجانب في بلادنا. وأردف قررنا إعفاء الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة من تصريح العمل، آخذين بالاعتبار حاجة سوق العمل التي يلبيها السوريون. وذكر أن عدد السوريين الذين عادوا طوعا منذ عام 2016 تجاوز 1,434,000 شخص، بينما يبلغ عدد السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا 2,259,000 شخص. وأوضح أن نحو ثلث هؤلاء ولدوا في تركيا، وأن قضية الهجرة لم تعد مجرد حركة سكانية مؤقتة، بل أصبحت قضية ذات أبعاد اجتماعية وديموغرافية طويلة الأمد.

وقبل الإعلان الأخير كان السوريون المشمولون بالحماية المؤقتة يحتاجون إلى إذن عمل يصدر بطلب من صاحب العمل، مع الالتزام بشروط معينة منها مرور 6 أشهر على تسجيل بطاقة الحماية المؤقتة وعدم تجاوز نسبة العمال الأجانب في مكان العمل الحدود التي يحددها القانون، مع وجود استثناءات لبعض القطاعات وتسجيل العامل في الضمان الاجتماعي. أما القرار الذي أعلنه وزير الداخلية مصطفى تشيفتجي فينص على إعفاء الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على إذن العمل، بهدف تسهيل توظيفهم بشكل نظامي وتلبية احتياجات سوق العمل. وينتظر صدور اللوائح التنفيذية التي ستوضح كيفية تطبيق القرار والفئات المشمولة به، وما إذا كان سيطبق على جميع القطاعات أو وفق ضوابط محددة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ القوات البرية التركية بذكرى تأسيسها. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد القوات البرية التركية بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها، والتي تمتد إلى 2235 عاماً، وأشاد بتاريخها العسكري مستذكرا الشهداء ومتمنيا التوفيق لجميع أفراد القوات المسلحة التركية في تأكيد على تقدير دورها في الدفاع عن البلاد. المؤتمر الثامن للبرلمان العربي يجدد دعمه لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. جدد المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أمس السبت في القاهرة دعمه الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها،

وأدان البيان الختامي للمؤتمر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على سوريا، مؤكداً رفضه أي انتهاك لأمن الدول العربية واستقرارها، وداعياً إلى تعزيز العمل العربي المشترك والتنسيق البرلماني لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

الناتو، تركيا في صدارة الحلفاء في القدرات والمشاركات العملياتية. أكدت الأمينة العامة للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي الناتو بنديتا بيرتي قبيل قمة الحلف المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل أن تركيا تعد من أبرز أعضاء الحلف بفضل قدراتها العسكرية وإنفاقها الدفاعي ومساهماتها في عمليات الناتو. وأوضحت بيرتي في تصريح لوكالة الأناضول أن أنقرة تؤدي دورا محوريا في تعزيز الردع والدفاع في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي يشهدها الحلف.

في سوريا وفقا لأحدث المواصفات العالمية. أعلن وزير النقل السوري يعرب بدر الأحد بدء تنفيذ خطة لإعادة تأهيل الطرق المركزية في سوريا وفق أحدث المواصفات العالمية من خلال التعاون مع شركات أجنبية متخصصة. وأوضح بدر في مؤتمر صحفي أن الخطة تشمل إعادة تأهيل الطريق الدولي الممتد من معبر نصيب إلى معبر باب الهوى، وإنشاء فرع ثان لطريق دمشق تدمر دير الزور بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية ودعم التنمية الاقتصادية وربط المناطق الشمالية الشرقية بالعاصمة دمشق.

الداخلية السورية تشارك بندوة علمية في مدريد حول تعقب الأصول الرقمية ومكافحة الجرائم الإلكترونية. شارك وفد من وزارة الداخلية السورية الأحد في العاصمة الإسبانية مدريد في ندوة علمية حول تتبع العملات الرقمية وتمويل الجريمة عبر الإنترنت بتنظيم من أكاديمية الشرطة وبالتنسيق مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وترأس الوفد السوري مدير كلية الشرطة في إدارة التأهيل والتدريب ماهر مرعي بمشاركة عدد من ضباط وزارة الداخلية وخبراء متخصصين في الأمن السبراني والتحقيقات المالية ومكافحة الجرائم الإلكترونية. وهدفت المشاركة إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتطوير قدرات الكوادر في مكافحة الجرائم الإلكترونية وتعقب الأصول الرقمية المرتبطة بالأنشطة الإجرامية. اختتام الملتقى التشاوري الأول لرؤساء الجامعات الإسلامية في غازي عنتاب بمشاركة سوريا. اختتم أمس السبت في مدينة غازي عنتاب التركية الملتقى التشاوري الأول لرؤساء الجامعات الإسلامية بمشاركة أكاديميين من نحو 43 دولة إلى جانب ممثلين عن جامعات سورية في حدث هو الأول من نوعه. وناقش الملتقى تطوير النظم التعليمية وبناء رؤية موحدة للجامعات الإسلامية وتعزيز التعاون الأكاديمي بما يسهم في ردم الفجوة بين العلوم الدينية والحديثة ويعزز التشبيك بين الجامعات حول العالم الإسلامي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل شخصين جنوبي سوريا. قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت شخصين جنوبي سوريا قرب قرية خضر بزعم اقترابهما من السياج الحدودي. وزعم الجيش الإسرائيلي أن قوات تابعة للواء عدسيوني قتلت الشخصين داخل ما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب سوريا، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجثتين لا تزالان بحوزة جيش الاحتلال مع استمرار التحقيق لتحديد هويتهما، ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات السورية بشأن الحادثة حتى الآن. وفي سياق متصل قالت قناة الإخبارية السورية الرسمية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتدى الأحد على فريقها في قرية عام

بدين بريف درعا الغربي بإطلاق الرصاص خلال تغطيته توغل دورية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. ويأتي الحادث في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية، والتي تشمل توغلات عسكرية ومداهمات واعتقالات داخل محافظتي القنيطرة ودرعا، في خرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. دعوتك للجفن القريح المسهد، دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. وما ذاك بخلا بالحياة، وإن

الجليل المشرد، وما ذاك بخلا بالحياة، وإنها لأول مبذول لأول المشرد، وما ذاك بخلا بالحياة، وإنها لأول مبذول لأول المشرد، وما ذاك بخلا بالحياة، وإنها لأول مبذول لأول المشرد، وما ذاك بخلا بالحياة، وإنها لأول مبذول لأول مجتدي، وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمل، وما أنا إلا بين أمر وضده، يجدد لي في كل يوم مجددي، فمن حسن صبر بالسلامة واعدي، ومن ريب دهر بالردى متوعدي. أقلب طرفي بين خل مكبل وبين صفي بالحديد مصفدي. دعوتك والأبواب ترتج دوننا، فكن خير مدعو وأكرم منجدي، فمثلك من يدعى لكل عظيمة، ومثلي من يفدى بكل مسودي. أناديك لا أني أخاف من الردى، ولا أرتجي تأخير يوم إلى غدي، وقد حطم الخطي واخترم العدا، وفلل حد المشرفي المهندي، ولكن أنفت الموت في دار غربة بأيدي النصارى الغلف ميتة أكمدي، فلا تترك الأعداء حولي ليفرحوا، ولا تقطع التسآل عني وتقعدي، ولا تقعدا عني وقد سيم فديتي، فلست عن الفعل الكريم بمقعدي، فكم لك عندي من أياد وأنعم، رفعت بها قدري وأكثرت حسدي، تشبث بها أكرومة قبل فوتها، تشبث بها أكرومة قبل فوتها، وقم في خلاصي صادق العزم واقعدي، فإن مت بعد اليوم عابك مهلكي، معاب النزاريين مهلك معبدي، هم عضلوا عنه الفداء فأصبحوا يهزون أطراف القريض المقصد، ولم يك بدعا هلكه غير أنهم يعابون إذ سيم الفداء وما فدي، فلا كان كلب الروم أرأف منكم وأرغب في كسب الثناء المخلد، ولا بلغ الأعداء أن يتناهضوا وتقعد عن هذا العلاء المشيد، أضحوا على أسراهم بيعودا، وأنتم على أسراكم غير عودي، متى تخلف الأيام مثلي لكم فتى طويل نجاد السيف رحب المقلد، متى تلد الأيام مثلي لكم فتى شديدا على البأساء غير ملهدي، فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا، فإن تفتدوا لكم فتى شديدا على البأساء غير ملهدي، فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا لكم فتى شديدا على البأساء غير ملهدي، فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا المعالي ينالها، ولا كل سيار إلى المجد يهتدي. أقلني أقلني أقلني.

عثرة الدهر إنه رماني بسهم صائب النصل مقصدي، ولو لم تنل نفسي ولاءك لم أكن لأوردها في نصره كل موردي، ولا كنت ألقى الألف زرقا عيونها بسبعين فيهم كل أشأم أنكدي، فلا وأبي ما ساعدانك ساعد، ولا وأبي ما سيدانك سيدي، ولا وأبي ما يفتق الدهر جانبا فيرتقه إلا بأمر مسددي، وإنك للمولى الذي بك أقتدي، وإنك للنجم الذي بك أهتدي، وأنت الذي عرفتني طرق العلا، وأنت الذي أهديتني كل مقصدي، وأنت الذي بلغتني كل رتبة مشيت إليها فوق أعناق حسدي، فيا ملبس النعمة التي جل قدرها لقد أخلقت تلك الثياب فجددي، ألم تر أني فيك صافحت حدها وفيك شربت الموت غير مصردي، يقولون جنب عادة ما عرفتها شديد على الإنسان ما لم يعودي، فقلت أما والله لا قال قائل شهدت له في الحرب ألأم مشهدي، ولكن سألقاها فإما منية هي الظن أو بنيان عز مشيدي، ولم أدر أن الدهر في عدد العدا وأن المنايا السود يرمين عن يدي، بقيت على الأيام تحمى من الردى، بقيت على الأيام تحمى من الردى، ويفديك منا سيد بعد سيدي، بقيت ابن عبد الله ما ذر شارق تروح إلى العز المبين وتغتدي، بعيشة مسعود وأيام سالم ونعمة مغبوط وحال محسدي، فلا يحرمني الله رؤياك إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي، فلا يحرمني الله رؤياك إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي، ولا يحرمني الله قربك إنه مرادي من الدنيا وحظي وسؤددي. أبو فراس الحارث بن سعيد الحمداني.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ القوات البرية التركية بذكرى تأسيسها. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد القوات البرية التركية بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها، والتي تمتد إلى 2235 عاماً، وأشاد بتاريخها العسكري مستذكراً الشهداء ومتمنياً التوفيق لجميع أفراد القوات المسلحة التركية في تأكيد على تقدير دورها في الدفاع عن البلاد. المؤتمر الثامن للبرلمان العربي يجدد دعمه لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. جدد المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أمس السبت في القاهرة دعمه الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأدان البيان الختامي للمؤتمر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على سوريا، مؤكدا رفضه أي انتهاك لأمن الدول العربية واستقرارها، وداعيا إلى تعزيز العمل العربي المشترك والتنسيق البرلماني لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

أكدت الأمينة العامة للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي الناتو بنديتا بيرتي قبيل قمة الحلف المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل أن تركيا تعد من أبرز أعضاء الحلف بفضل قدراتها العسكرية وإنفاقها الدفاعي ومساهماتها في عمليات الناتو. وأوضحت بيرتي في تصريح لوكالة الأناضول أن أنقرة تؤدي دورا محوريا في تعزيز الردع والدفاع في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي يشهدها الحلف. وزير النقل السوري: بدء تأهيل الطرق المركزية في سوريا وفقا لأحدث المواصفات العالمية. أعلن وزير النقل السوري يعرب بدر الأحد بدء تنفيذ خطة لإعادة تأهيل الطرق المركزية في سوريا وفق أحدث المواصفات العالمية من خلال التعاون مع شركات أجنبية متخصصة. وأوضح بدر في مؤتمر صحفي أن الخطة تشمل إعادة تأهيل الطريق الدولي الممتد من معبر نصيب إلى معبر باب الهوى وإنشاء فرع ثان لطريق دمشق تدمر دير الزور بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية ودعم التنمية الاقتصادية وربط المناطق الشمالية الشرقية بالعاصمة دمشق.

الداخلية السورية تشارك بندوة علمية في مدريد حول تعقب الأصول الرقمية ومكافحة الجرائم الإلكترونية. شارك وفد من وزارة الداخلية السورية الأحد في العاصمة الإسبانية مدريد في ندوة علمية حول تتبع العملات الرقمية وتمويل الجريمة عبر الإنترنت بتنظيم من أكاديمية الشرطة وبالتنسيق مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وترأس الوفد السوري مدير كلية الشرطة في إدارة التأهيل والتدريب ماهر مرعي بمشاركة عدد من ضباط وزارة الداخلية وخبراء متخصصين في الأمن السبراني والتحقيقات المالية ومكافحة الجرائم الإلكترونية. وهدفت المشاركة إلى مشاركة سوريا. اختتم أمس السبت في مدينة غازي عنتاب التركية الملتقى التشاوري الأول لرؤساء الجامعات الإسلامية بمشاركة أكاديميين من نحو 43 دولة إلى جانب ممثلين عن جامعات سورية في حدث هو الأول من نوعه. وناقش الملتقى تطوير النظم التعليمية وبناء رؤية موحدة للجامعات الإسلامية وتعزيز التعاون الأكاديمي بما يسهم في ردم الفجوة بين العلوم الدينية والحديثة ويعزز التشبيك بين الجامعات حول العالم الإسلامي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل شخصين جنوبي سوريا. قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت شخصين جنوبي سوريا قرب قرية خضر بزعم اقترابهما من السياج الحدودي. وزعم الجيش الإسرائيلي أن قوات تابعة للواء عدسيوني قتلت الشخصين داخل ما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب سوريا، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجثتين لا تزال

بحوزة جيش الاحتلال مع استمرار التحقيق لتحديد هويتهما، ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات السورية بشأن الحادثة حتى الآن. وفي سياق متصل قالت قناة الإخبارية السورية الرسمية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتدى الأحد على فريقها في قرية عابدين بريف درعا الغربي بإطلاق الرصاص خلال تغطيته توغل دورية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. ويأتي الحادث في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية، والتي تشمل توغلات عسكرية ومداهمات واعتقالات داخل محافظتي القنيطرة ودرعا في خرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. كيف تؤثر ساعة في متابعة الهاتف قبل النوم في النوم والهرمونات والعلاقة؟ لم يعد الهاتف الذكي مجرد وسيلة للتواصل أو الترفيه، ففي كثير من غرف النوم أصبح رفيقا دائما في اللحظات الأخيرة من اليوم. وبينما يقضي بعض الأزواج وقت ما قبل النوم في تصفح الأخبار أو متابعة الرسائل أو مشاهدة المقاطع القصيرة الريلز، تتزايد التساؤلات حول تأثير هذه العادة على جودة النوم والتواصل العاطفي بين الشريكين. ولا يتعلق الأمر فقط بالسهر لساعات أطول، بل بما قد يترتب على ذلك من إرهاق وتشتت ذهني وتراجع في الحضور العاطفي والحوار اليومي. وتشير أبحاث إلى أن الاستخدام الليلي للشاشات قد يؤثر في النوم والمزاج والانتباه، وهي عوامل ترتبط بشكل وثيق بجودة العلاقة الزوجية. عندما يسرق الهاتف ساعات النوم، يقول الدكتور أحمد جبيلي، استشاري المخ والأعصاب واستشاري طب النوم بأحد مستشفيات برلين في ألمانيا، إن التعرض للضوء الصادر من الشاشات وخاصة الضوء الأزرق في ساعات المساء يؤثر على الساعة البيولوجية ويثبط إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم. ويوضح أن ذلك يؤدي إلى زيادة اليقظة وتأخير الدخول في النوم وتأخر توقيت النوم الطبيعي، مضيفا أن تكرار هذه العادة يوميا قد يجعل الشخص يشعر بإرهاق أكبر في اليوم التالي، وهو ما قد ينعكس على المزاج والتواصل والانسجام بين الزوجين. ويتوافق هذا مع مراجعة علمية نشرتها كلية الطب بجامعة هارفارد، أشارت إلى أن التعرض للضوء الأزرق خلال ساعات المساء قد يؤخر إفراز الميلاتونين ويؤثر في توقيت النوم وجودته، وهو ما يفسر جزئيا صعوبة الدخول في النوم لدى بعض الأشخاص بعد قضاء وقت طويل أمام الشاشات. من السهر إلى التوتر والفتور. ورغم أن قلة النوم ترتبط غالبا بالشعور بالتعب، فإن آثارها قد تتجاوز ذلك إلى جوانب أوسع تتعلق بالحالة النفسية والعلاقة بين الشريكين. ويؤكد الدكتور جبيلي أن النوم ليس مجرد فترة راحة للجسم، بل يلعب دورا أساسيا في تنظيم المشاعر والتعامل مع الضغوط اليومية. وعندما يعاني الإنسان من السهر أو قلة النوم، قد تتأثر قدرته على التركيز وضبط الانفعالات، ويزداد الشعور بالتعب خلال النهار. ويضيف أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى زيادة العصبية والتوتر وضعف الحضور الذهني، وهي عوامل قد تنعكس سلبا على جودة التواصل العاطفي والتقارب بين الزوجين. ولا تتوقف آثار السهر واضطراب النوم عند حدود المزاج والتواصل اليومي، بل قد تمتد أيضا إلى الصحة الجنسية. ويقول الدكتور جبيلي إن النوم الجيد ضروري للحفاظ على التوازن الهرموني والصحة الجنسية، موضحا أن هرمون التستوستيرون يرتفع بصورة طبيعية خلال النوم، بينما قد يؤدي الحرمان من النوم إلى انخفاض مستوياته.
وتدعم ذلك نتائج دراسة أجراها باحثون من جامعة شيكاغو ونشرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية جاما، إذ أظهرت أن تقليل النوم لمدة أسبوع أدى إلى انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال الأصحاء بنسبة تراوحت بين 10 إلى 15%. ويشير الدكتور جبيلي إلى أن اضطراب النوم قد يسهم في بعض مشكلات الأداء الجنسي لدى بعض الأشخاص، لكنه ليس العامل الوحيد، إذ تتداخل معه عوامل صحية ونفسية متعددة. عقول منشغلة ومشتتة. ولا يقتصر تأثير الهاتف على الضوء المنبعث من الشاشة فقط، بل يمتد إلى طبيعة المحتوى الذي يتابعه المستخدم. ويقول الدكتور لؤي المهر أخصائي الطب النفسي بأحد المراكز الطبية في قطر إن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن التعرض المتكرر للمحتوى القصير والسريع مثل الريلز قد يساهم في اعتياد الدماغ على مستويات عالية من التحفيز والتجديد المستمر للمعلومات. ويضيف أن هذا النمط يؤدي إلى انخفاض القدرة على التركيز لفترات طويلة وزيادة التشتت الذهني والانشغال المستمر بالمحفزات الرقمية وصعوبة بقاء الشخص حاضرا ذهنيا في الحوار والتواصل العاطفي. وتؤكد ذلك مراجعة علمية حديثة نشرتها مجلة فرونتيرز في علم النفس، حيث أشارت إلى وجود ارتباط بين الإفراط في مشاهدة الفيديوهات القصيرة وزيادة التشتت الذهني وصعوبة الحفاظ على الانتباه لفترات طويلة. ويشير الدكتور المهر إلى أن انعكاس ذلك على الحياة الزوجية قد يكون تدريجيا، إذ قد يجد بعض الأزواج أنفسهم جسديا في المكان نفسه لكنهم منشغلون ذهنيا بالهاتف أو بالمحتوى الرقمي، وهو ما يؤثر على جودة القرب العاطفي والتواصل بين الزوجين. ويلفت الدكتور المهر إلى أن التشتت الذهني والانشغال المستمر بالمحفزات الرقمية قد يجعلان بعض الأشخاص أقل حضورا وتركيزا في المواقف التي تتطلب تفاعلا عاطفيا وإنسانيا مباشرا. ولا توجد حتى الآن أدلة علمية قوية تثبت أن مشاهدة الريلز تتسبب بصورة مباشرة في اضطرابات الأداء الجنسي أثناء العلاقة الزوجية، إلا أن الدراسات تشير إلى أن التشتت الذهني وضعف التركيز والانشغال المستمر بالمحفزات الرقمية قد يؤثر على الحضور الذهني والانخراط النفسي المطلوبين للاستجابة الجنسية الطبيعية. هل تساعد نظارات الضوء الأزرق؟ مع تزايد الوعي بتأثير الشاشات على النوم، يتجه بعض الأشخاص إلى استخدام العدسات المزودة بفلتر للضوء الأزرق. ويقول الدكتور شادي طعمة أخصائي أمراض العيون وجراحتها بأحد المراكز الطبية في قطر إن النظارات المزودة بفلتر للضوء الأزرق قد تساعد على تقليل التعرض لهذا النوع من الضوء المنبعث من الشاشات، وهو ما قد يخفف من بعض التأثيرات المرتبطة باستخدام الأجهزة الإلكترونية ليلا. ويضيف أن الأفضل هو التقليل قدر الإمكان من استخدام الشاشات قبل النوم وتجنب استعمالها في الظلام الكامل مع الحفاظ على إضاءة مناسبة للغرفة أثناء استخدامها. وتشير دراسات إلى أن الحد من التعرض للضوء الأزرق في ساعات المساء قد يساعد على تحسين الاستعداد للنوم، إلا أن نتائج الأبحاث المتعلقة بفعالية نظارات الضوء الأزرق ما تزال متفاوتة، ما يجعلها جزءا من الحل وليست بديلا عن تقليل وقت الشاشة ليلا. كيف يستعيد الزوجان هدوء الليل؟ يرى الخبراء أن استعادة التوازن لا تتطلب التخلي الكامل عن التكنولوجيا، بل إعادة تنظيم حضورها في الحياة اليومية. ويؤكد الدكتور جبيلي أهمية تقليل استخدام الهاتف والشاشات قبل النوم بساعة على الأقل،
والالتزام بمواعيد منتظمة للنوم والاستيقاظ، وتهيئة غرفة نوم هادئة ومظلمة ومريحة. أما الدكتور المهر فينصح بتخصيص وقت يومي خال من الهواتف والشاشات للحديث والتواصل الحقيقي، والاهتمام بالإصغاء أكثر من الرد، والتعبير المنتظم عن التقدير والامتنان، وعدم ترك الخلافات تتراكم، إضافة إلى تخصيص أوقات مشتركة للأنشطة الممتعة بعيدا عن ضغوط الحياة اليومية. ويشدد على أن العلاقة الزوجية لا تبنى على المشاعر وحدها، بل على الحضور والاهتمام والجهد المتبادل، مشيرا إلى أن شعور كل طرف بأنه مسموع ومفهوم ومقدر يظل من أهم عوامل الحفاظ على دفء العلاقة واستقرارها. وفي وقت تتنافس فيه الشاشات على انتباه الإنسان في كل لحظة، قد يكون إبعاد الهاتف عن السرير لبعض الوقت فرصة لاستعادة شيء أكثر أهمية من النوم الجيد، وهو إيجاد مساحة حقيقية للحوار والقرب بين الزوجين. مستمعينا الكرام، لقد قدمت لنا وسائل التواصل الحديثة والأجهزة الذكية الكثير، لكنها أخذت منا أكثر مما قدمت لنا، وعلينا أن نراجع علاقتنا بها ونجعلها أكثر توازنا. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ القوات البرية التركية بذكرى تأسيسها. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد القوات البرية التركية بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها، والتي تمتد إلى 2235 عاماً، وأشاد بتاريخها العسكري مستذكراً الشهداء ومتمنياً التوفيق لجميع أفراد القوات المسلحة التركية، في تأكيد على تقدير دورها في الدفاع عن البلاد. المؤتمر الثامن للبرلمان العربي يجدد دعمه لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. جدد المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أمس السبت في القاهرة دعمه الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأدان البيان الختامي للمؤتمر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على سوريا، مؤكدا رفضه أي انتهاك لأمن الدول العربية واستقرارها، وداعيا إلى تعزيز العمل العربي المشترك والتنسيق البرلماني لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

الناتو تركيا في صدارة الحلفاء في القدرات والمشاركات العملياتية. أكدت الأمينة العامة للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي الناتو بنديتا بيرتي قبيل قمة الحلف المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل أن تركيا تعد من أبرز أعضاء الحلف بفضل قدراتها العسكرية وإنفاقها الدفاعي ومساهماتها في عمليات الناتو. وأوضحت بيرتي في تصريح لوكالة الأناضول أن أنقرة تؤدي دورا محوريا في تعزيز الردع والدفاع في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي يشهدها الحلف.

وزير النقل السوري: بدء تأهيل الطرق المركزية في سوريا وفقاً لأحدث المواصفات العالمية. أعلن وزير النقل السوري يعرب بدر الأحد بدء تنفيذ خطة لإعادة تأهيل الطرق المركزية في سوريا وفق أحدث المواصفات العالمية من خلال التعاون مع شركات أجنبية متخصصة. وأوضح بدر في مؤتمر صحفي أن الخطة تشمل إعادة تأهيل الطريق الدولي الممتد من معبر نصيب إلى معبر باب الهوى، وإنشاء فرع ثان لطريق دمشق تدمر دير الزور بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية ودعم التنمية الاقتصادية وربط المناطق الشمالية الشرقية بالعاصمة دمشق.

الداخلية السورية تشارك بندوة علمية في مدريد حول تعقب الأصول الرقمية ومكافحة الجرائم الإلكترونية. شارك وفد من وزارة الداخلية السورية الأحد في العاصمة الإسبانية مدريد في ندوة علمية حول تتبع العملات الرقمية وتمويل الجريمة عبر الإنترنت بتنظيم من أكاديمية الشرطة وبالتنسيق مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وترأس الوفد السوري مدير كلية الشرطة في إدارة التأهيل والتدريب ماهر مرعي بمشاركة عدد من ضباط وزارة الداخلية وخبراء متخصصين في الأمن السبراني والتحقيقات المالية ومكافحة الجرائم الإلكترونية. وهدفت المشاركة إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتطوير قدرات الكوادر في مكافحة الجرائم الإلكترونية وتعقب الأصول الرقمية المرتبطة بالأنشطة الإجرامية. اختتام الملتقى التشاوري الأول لرؤساء الجامعات الإسلامية في غازي عنتاب بمشاركة سوريا. اختتم أمس السبت في مدينة غازي عنتاب التركية الملتقى التشاوري الأول لرؤساء الجامعات الإسلامية بمشاركة أكاديميين من نحو 43 دولة إلى جانب ممثلين عن جامعات سورية في حدث هو الأول من نوعه. وناقش الملتقى تطوير النظم التعليمية وبناء رؤية موحدة للجامعات الإسلامية وتعزيز التعاون الأكاديمي بما يسهم في ردم الفجوة بين العلوم الدينية والحديثة ويعزز التشبيك بين الجامعات حول العالم الإسلامي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل شخصين جنوبي سوريا. قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت شخصين جنوبي سوريا قرب قرية خضر بزعم اقترابهما من السياج الحدودي. وزعم الجيش الإسرائيلي أن قوات تابعة للواء عدسيوني قتلت الشخصين داخل ما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب سوريا، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجثتين لا تزالان بحوزة جيش الاحتلال مع استمرار التحقيق لتحديد هويتهما، ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات السورية بشأن الحادثة حتى الآن. وفي سياق متصل قالت قناة الإخبارية السورية الرسمية إن جيش

الاحتلال الإسرائيلي اعتدى الأحد على فريقها في قرية عابدين بريف درعا الغربي بإطلاق الرصاص خلال تغطيته توغل دورية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. ويأتي الحادث في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية، والتي تشمل توغلات عسكرية ومداهمات واعتقالات داخل محافظتي القنيطرة ودرعا، في خرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. منافسات قوية في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم، صدارة متغيرة ومفاجآت تربك حسابات المجموعات. يشهد الدور الأول من مباريات كأس العالم 2026 مفاجآت عدة مع استمرار مباريات الدور الأول من البطولة. ففي مباريات المجموعة الأولى واصل منتخب المكسيك صدارته للمجموعة بعد تحقيق فوز مهم على كوريا الجنوبية بهدف دون رد، فيما انتهت مواجهة جنوب أفريقيا والتشيك بالتعادل بهدف لمثله، ما أبقى الصراع قائما على بطاقتي التأهل. وفي المجموعة الثانية حققت كندا فوزا كبيرا على قطر بستة أهداف دون مقابل، وتغلبت سويسرا على البوسنة والهرسك بأربعة أهداف مقابل هدف لتتصدر كندا المشهد مبكرا تليها سويسرا. وفي المجموعة الثالثة واصلت البرازيل والمغرب حضورهما القوي، حيث فازت البرازيل بثلاثية نظيفة على هايتي، فيما تغلب المغرب على أسكتلندا بهدف دون رد لتتصدر البرازيل المجموعة بأربع نقاط متقدمة على المغرب الذي حل ثانيا بفارق الأهداف، ما عزز حظوظهما في التأهل، بينما حلت أسكتلندا ثالثا وتذيلت هايتي المجموعة مودعة المونديال. وشهدت المجموعة الرابعة فوز الولايات المتحدة على أستراليا بهدفين دون مقابل، فيما خسرت تركيا أمام برغواي بهدف دون رد ليودع منتخب تركيا المونديال مبكرا هذه المرة ويخيب آمال مشجعيه. وتتصدر الولايات المتحدة التي ضمنت التأهل إلى الدور الثاني المجموعة برصيد ست نقاط تليها أستراليا ثم برغواي. وفي المجموعة الخامسة تفوقت ألمانيا على ساحل العاج بهدفين مقابل هدف، بينما انتهت مواجهة الإكوادور وكوراساو بالتعادل السلبي.

تتصدر ألمانيا المجموعة ب6 نقاط وتضمن التأهل للدور الثاني، بينما تجمد رصيد ساحل العاج عند 3 نقاط من فوزه على الإكوادور بهدف وحيد في الجولة الافتتاحية، لتحتل المركز الثاني مؤقتا بانتظار نتيجة اللقاء الآخر بالمجموعة بين الإكوادور وكوراساو. وفي المجموعة السادسة سجلت هولندا فوزا كبيرا على السويد ب5 أهداف مقابل هدف، فيما واصل المنتخب الياباني عروضه القوية بفوز عريض على تونس ب4 أهداف دون مقابل، وتتصدر هولندا المجموعة برصيد 4 نقاط متقدمة على اليابان بفارق الأهداف، فيما ودعت تونس المونديال. وشهدت المجموعة السابعة تعادلا بين بلجيكا ومصر بهدف لهدف، وتعادلا آخر بين إيران ونيوزيلندا بهدفين لكل فريق، كما حققت مصر فوزا ثمينا على نيوزيلندا ب3 أهداف مقابل هدف، وتعادلت إيران وبلجيكا دون أهداف، لتتصدر مصر المجموعة ب4 نقاط تليها كل من إيران وبلجيكا ب2 لكل منهما، وتحتاج مصر لنقطة واحدة في مباراتها القادمة مع إيران لتضمن التأهل للدور الثاني. وفي المجموعة الثامنة انتهت مواجهة السعودية وأوروغواي بالتعادل بهدف لمثله، كما تعادلت إسبانيا مع الرأس الأخضر بدون أهداف قبل أن تعود إسبانيا لاحقا وتحقق فوزا كبيرا على السعودية ب4 أهداف دون رد، فيما انتهت مواجهة أوروغواي والرأس الأخضر بالتعادل بهدفين لكل فريق، وتتصدر إسبانيا المجموعة برصيد 4 نقاط تليها كل من أوروغواي والرأس الأخضر ب2 لكل منهما، بينما يتذيل المنتخب السعودي المجموعة ب1 ويحتاج إلى الفوز في مباراته القادمة مع الرأس الأخضر ليتأهل إلى الدور الثاني. وفي المجموعة التاسعة فازت فرنسا على السنغال ب3 أهداف مقابل هدف، بينما خسر العراق أمام النرويج ب4 أهداف مقابل هدف لتتصدر فرنسا المجموعة. وفي المجموعة العاشرة تفوقت الأرجنتين على الجزائر ب3 أهداف دون رد، فيما فازت النمسا على الأردن ب3 أهداف مقابل هدف وسط ترقب لمواجهات حاسمة لاحقا في المجموعة. وفي المجموعة 11 انتهت مواجهة البرتغال والكونغو الديمقراطية بالتعادل بهدف لمثله، فيما فازت كولومبيا على أوزبكستان ب3 أهداف مقابل هدف لتتصدر كولومبيا ترتيب المجموعة. وشهدت المجموعة 12 فوز إنجلترا على كرواتيا ب4 أهداف مقابل هدفين، بينما تغلبت غانا على بنما بهدف دون رد، ما منح إنجلترا صدارة مبكرة.

سيدات تركيا يحسمن مواجهة الصين ويواصلن التألق في دوري الأمم لكرة الطائرة 2026. حقق منتخب تركيا للسيدات بكرة الطائرة فوزا مثيرا على منتخب الصين بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد 21 حزيران في ختام منافسات الأسبوع الثاني من دوري الأمم لكرة الطائرة 2026 بمدينة أنقرة. وبذلك أنهى المنتخب التركي مرحلة أنقرة بأربع انتصارات من 4 مباريات. ومن المقرر أن يخوض المنتخب التركي منافسات المرحلة الثالثة من البطولة في اليابان خلال شهر تموز المقبل. الإسباني مارك ماركيز يفوز بجائزة تشيكيا الكبرى للدراجات النارية. توج الدراج الإسباني مارك ماركيز الأحد 21 حزيران بلقب جائزة تشيكيا الكبرى للدراجات النارية ضمن الجولة 9 من بطولة العالم لفئة موتو جي بي بعد فوزه بالسباق الذي أقيم على حلبة برنو. وتمكن ماركيز بطل العالم 7 مرات من انتزاع الصدارة في اللفات الأخيرة بعد تجاوز الإيطالي فرانشيسكو بانيانا ليحقق فوزه الثاني تواليا هذا الموسم. وحل الياباني آي أوغورا في المركز الثاني فيما جاء الإيطالي بانيانا ثالثا بينما صعد ماركيز إلى المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة برصيد 140 نقطة. التشيكية ليندا نوسوكوفا تحرز لقب بطولة برلين المفتوحة للتنس. أحرزت اللاعبة التشيكية ليندا نوسوكوفا لقب بطولة برلين المفتوحة للتنس فئة 500 نقطة الأحد 21 حزيران بعد فوزها على الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين مقابل واحدة في المباراة النهائية. وحسمت نوسوكوفا المواجهة بنتيجة شوطين مقابل شوط لتحقق أول ألقابها على الملاعب العشبية وثاني ألقابها في بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 500 نقطة. وكانت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا قد ودعت بطولة برلين المفتوحة للتنس من الدور نصف النهائي السبت 20 حزيران بعد خسارتها أمام الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين مقابل واحدة. مستمعين الأعزاء قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ القوات البرية التركية بذكرى تأسيسها. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد القوات البرية التركية بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها، والتي تمتد إلى 2235 عاماً، وأشاد بتاريخها العسكري مستذكراً الشهداء ومتمنياً التوفيق لجميع أفراد القوات المسلحة التركية، في تأكيد على تقدير دورها في الدفاع عن البلاد. المؤتمر الثامن للبرلمان العربي يجدد دعمه لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. جدد المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أمس السبت في القاهرة دعمه الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأدان البيان الختامي للمؤتمر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على سوريا، مؤكدا رفضه أي انتهاك لأمن الدول العربية واستقرارها، وداعيا إلى تعزيز العمل العربي المشترك والتنسيق البرلماني لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

الناتو تركيا في صدارة الحلفاء في القدرات والمشاركات العملياتية. أكدت الأمينة العامة للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي الناتو بنديتا بيرتي قبيل قمة الحلف المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل أن تركيا تعد من أبرز أعضاء الحلف بفضل قدراتها العسكرية وإنفاقها الدفاعي ومساهماتها في عمليات الناتو. وأوضحت بيرتي في تصريح لوكالة الأناضول أن أنقرة تؤدي دورا محوريا في تعزيز الردع والدفاع في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي يشهدها الحلف. وزير النقل السوري: بدء تأهيل الطرق المركزية في سوريا وفقا لأحدث المواصفات العالمية. أعلن وزير النقل السوري يعرب بدر الأحد بدء تنفيذ خطة لإعادة تأهيل الطرق المركزية في سوريا وفق أحدث المواصفات العالمية من خلال التعاون مع شركات أجنبية متخصصة. وأوضح بدر في مؤتمر صحفي أن الخطة تشمل إعادة

تأهيل الطريق الدولي الممتد من معبر نصيب إلى معبر باب الهوى، وإنشاء فرع ثان لطريق دمشق تدمر دير الزور بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية ودعم التنمية الاقتصادية وربط المناطق الشمالية الشرقية بالعاصمة دمشق.

الداخلية السورية تشارك بندوة علمية في مدريد حول تعقب الأصول الرقمية ومكافحة الجرائم الإلكترونية. شارك وفد من وزارة الداخلية السورية الأحد في العاصمة الإسبانية مدريد في ندوة علمية حول تتبع العملات الرقمية وتمويل الجريمة عبر الإنترنت بتنظيم من أكاديمية الشرطة وبالتنسيق مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وترأس الوفد السوري مدير كلية الشرطة في إدارة التأهيل والتدريب ماهر مرعي بمشاركة عدد من ضباط وزارة الداخلية وخبراء متخصصين في الأمن السبراني والتحقيقات المالية ومكافحة الجرائم الإلكترونية. وهدفت المشاركة إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتطوير قدرات الكوادر في مكافحة الجرائم الإلكترونية وتعقب الأصول الرقمية المرتبطة بالأنشطة الإجرامية. اختتام الملتقى التشاوري الأول لرؤساء الجامعات الإسلامية في غازي عنتاب بمشاركة سوريا. اختتم أمس السبت في مدينة غازي عنتاب التركية الملتقى التشاوري الأول لرؤساء الجامعات الإسلامية بمشاركة أكاديميين من نحو 43 دولة إلى جانب ممثلين عن جامعات سورية في حدث هو الأول من نوعه. وناقش الملتقى تطوير النظم التعليمية وبناء رؤية موحدة للجامعات الإسلامية وتعزيز التعاون الأكاديمي بما يسهم في ردم الفجوة بين العلوم الدينية والحديثة ويعزز التشبيك بين الجامعات حول العالم الإسلامي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل شخصين جنوبي سوريا. قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت شخصين جنوبي سوريا قرب قرية خضر بزعم اقترابهما من السياج الحدودي. وزعم الجيش الإسرائيلي أن قوات تابعة للواء عدسيوني قتلت الشخصين داخل ما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب سوريا، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجثتين لا تزالان بحوزة جيش الاحتلال مع استمرار التحقيق لتحديد هويتهما، ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات السورية بشأن الحادثة حتى الآن. وفي سياق متصل قالت قناة الإخبارية السورية الرسمية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتدى الأحد على فريقها في قرية عابدين بريف درعا الغربي بإطلاق الرصاص خلال تغطيته توغل دورية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. ويأتي الحادث في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية والتي تشمل توغلات عسكرية ومداهمات واعتقالات داخل محافظتي القنيطرة ودرعا في خرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. دعوتك للجفن القريح المسهد، دعوتك للجفن

القريح المسهد لدي وللنوم القليل المشرد. دعوتك للجفن القريح المسهد لدي وللنوم القليل المشرد. وما ذاك بخلا بالحياة وإنها لأول مبذول لأول مجتدي. وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله. وما الخطب مما أن أقول له قدي. وما زل عني أن شخصا معرضا لنبل العدا إن لم يصب فكأنقدي. ولست أبالي إن ظفرت بمطلب يكون رخيصا أو بوسم مزودي. ولكنني أختار موت بني أبي على صهوات الخيل غير موسدي. وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. نضوت على الأيام ثوب جلادتي ولكنني لم أنض ثوب التجلد. وما أنا إلا بين أمر وضده يجدد لي في كل يوم مجددي. فمن حسن صبر بالسلامة واعدي ومن ريب دهر بالردى متوعدي. أقلب طرفي بين خل مكبل وبين صفي بالحديد مصفدي. دعوتك والأبواب ترتج دوننا فكن خير مدعو وأكرم منجدي. فمثلك من يدعى لكل عظيمة ومثلي من يفدى بكل مسود. أناديك لا أني أخاف من الردى ولا أرتجي تأخير يوم إلى غدي. وقد حطم الخطي واخترم العدا وفلل حد المشرفي المهندي. ولكن أنفت الموت في دار غربة بأيدي النصارى الغلف ميتة أكمدي. فلا تترك الأعداء حولي ليفرحوا ولا تقطع التسآل عني وتقعدي. ولا تقعدا عني وقد سيم فديتي فلست عن الفعل الكريم بمقعدي. فكم لك عندي من أياد وأنعم رفعت بها قدري وأكثرت حسدي. تشبث بها أكرومة قبل فوتها وقم في خلاصي صادق العزم واقعدي. فإن مت بعد اليوم عابك مهلكي معاب النزاريين مهلك معبدي. هم عضلوا عنه الفداء فأصبحوا يهزون أطراف القريض المقصد. ولم يك بدعا هلكه غير أنهم يعابون إذ سيم الفداء وما فدي. فلا كان كلب الروم أرأف منكم وأرغب في كسب الثناء المخلد. ولا بلغ الأعداء أن يتناهضوا وتقعد عن هذا العلاء المشيد. أضحوا على أسراهم بيعودا وأنتم على أسراكم غير عودي. متى تخلف الأيام مثلي لكم فتى
طويل نجاد السيف رحم المقلد متى تلد الأيام مثلي لكم فتى شديدا على البأساء غير ملهدي فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا وأسرع عواد إليها معودي وإن تفتدوني تفتدوا لعلاكم فتى غير مردود اللسان أو اليد يطاعن عن أعراضكم بلسانه ويضرب عنكم بالحسام المهندي وما كل وقاف له مثل موقفي ولا كل وراد له مثل موردي فما كل من شاء المعالي ينالها ولا كل سيار إلى المجد يهتدي. أقلني أقلني أقلني عثرة الدهر إنه رماني بسهم صائب النصل مقصدي ولو لم تنل نفسي ولاءك لم أكن لأوردها في نصره كل موردي ولا كنت ألقى الألف زرقا عيونها بسبعين فيهم كل أشأم أنكدي فلا وأبي ما ساعدانك ساعد ولا وأبي ما سيدانك سيدي ولا وأبي ما يفتق الدهر جانبا فيرتقه إلا بأمر مسددي وإنك للمولى الذي بك أقتدي وإنك للنجم الذي بك أهتدي وأنت الذي عرفتني طرق العلا وأنت الذي أهديتني كل مقصدي وأنت الذي بلغتني كل رتبة مشيت إليها فوق أعناق حسدي فيا ملبس النعمة التي جل قدرها لقد أخلقت تلك الثياب فجددي ألم تر أني فيك صافحت حدها وفيك شربت الموت غير مصردي يقولون جنب عادة ما عرفتها شديد على الإنسان ما لم يعودي فقلت أما والله لا قال قائل شهدت له في الحرب ألأم مشهدي ولكن سألقاها فإما منية هي الظن أو بنيان عز مشيدي ولم أدر أن الدهر في عدد العدا وأن المنايا السود يرمين عن يدي بقيت على الأيام تحمى من الردى بقيت على الأيام تحمى من الردى ويفديك منا سيد بعد سيدي بقيت ابن عبد الله ما ذر شارق تروح إلى العز المبين وتغتدي بعيشة مسعود وأيام سالم ونعمة مغبوط وحال محسدي فلا يحرمني الله رؤياك إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي فلا يحرمني الله رؤياك إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي ولا يحرمني الله قربك إنه مرادي من الدنيا وحظي وسؤددي. أبو فراس الحارث بن سعيد الحمداني.

نفح طين. مريمكم منكم ومريمنا عيني عيني. نفج نفح طين منكم ومريمنا عذب المناهل مواردنا ومريمنا. دع طيف شخصك يزر صبك ومريمنا. عين تودك لا عل تشاهدك عيسى يا يابا. ونياق وجدي ليمك اعملت عيسى. عيساكم كان قبل احمد لنا عيسى حتى ومريمكم العذراء.

نفقنا فحطي منكم ومريمنا

أقصاك يزر صبك ومن يمنع

يا معوض عين تودك لا علت شاهدك عسى عيسى ونياق وجدي

عذراء مريم لا مريم مريم مريم مريم مريم

مريم فلا مسها بعلا ولا حملا، لاموا لها يا اسف هذا الخبر حملا، نادى من تحتها لا تحزني حملا، هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو. كل واحد له ايش قالوا لك انا وانا

من تحتها لا تحزني حملة هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو يا المخاض وضعت طفلا وليف وسلو تسلى به يا با جاء المخاض وضعت طفلا وليف وسلو قالوا والله قالوا لمن ذا الطفل

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ القوات البرية التركية بذكرى تأسيسها. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد القوات البرية التركية بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها، والتي تمتد إلى 2235 عاماً، وأشاد بتاريخها العسكري مستذكراً الشهداء ومتمنياً التوفيق لجميع أفراد القوات المسلحة التركية، في تأكيد على تقدير دورها في الدفاع عن البلاد. المؤتمر الثامن للبرلمان العربي يجدد دعمه لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. جدد المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أمس السبت في القاهرة دعمه الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأدان البيان الختامي للمؤتمر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على سوريا، مؤكدا رفضه أي انتهاك لأمن الدول العربية واستقرارها، وداعيا إلى تعزيز العمل العربي المشترك والتنسيق البرلماني لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

الناتو تركيا في صدارة الحلفاء في القدرات والمشاركات العملياتية. أكدت الأمينة العامة للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي الناتو بنديتا بيرتي قبيل قمة الحلف المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل أن تركيا تعد من أبرز أعضاء الحلف بفضل قدراتها العسكرية وإنفاقها الدفاعي ومساهماتها في عمليات الناتو. وأوضحت بيرتي في تصريح لوكالة الأناضول أن أنقرة تؤدي دورا محوريا في تعزيز الردع والدفاع في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي يشهدها الحلف. وزير النقل السوري: بدء تأهيل الطرق المركزية في سوريا وفقا لأحدث المواصفات العالمية. أعلن وزير النقل السوري يعرب بدر الأحد بدء تنفيذ خطة لإعادة تأهيل الطرق المركزية في سوريا وفق أحدث المواصفات العالمية من خلال التعاون مع شركات أجنبية متخصصة. وأوضح بدر في مؤتمر صحفي أن الخطة تشمل إعادة تأهيل الطريق الدولي الممتد من معبر نصيب إلى معبر باب الهوى وإنشاء فرع ثان لطريق دمشق تدمر دير الزور بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية ودعم التنمية الاقتصادية وربط المناطق الشمالية الشرقية بالعاصمة دمشق.

شارك وفد من وزارة الداخلية السورية الأحد في العاصمة الإسبانية مدريد في ندوة علمية حول تتبع العملات الرقمية وتمويل الجريمة عبر الإنترنت، بتنظيم من أكاديمية الشرطة وبالتنسيق مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وترأس الوفد السوري مدير كلية الشرطة في إدارة التأهيل والتدريب ماهر مرعي، بمشاركة عدد من ضباط وزارة الداخلية وخبراء متخصصين في الأمن السبراني والتحقيقات المالية ومكافحة الجرائم الإلكترونية. وهدفت المشاركة إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتطوير قدرات الكوادر في مكافحة الجرائم الإلكترونية وتعقب الأصول الرقمية المرتبطة بالأنشطة الإجرامية. اختتام الملتقى التشاوري الأول لرؤساء الجامعات الإسلامية في غازي عنتاب بمشاركة سوريا. اختتم أمس السبت في مدينة غازي عنتاب التركية الملتقى التشاوري الأول لرؤساء الجامعات الإسلامية بمشاركة أكاديميين من نحو 43 دولة إلى جانب ممثلين عن جامعات سورية في حدث هو الأول من نوعه. وناقش الملتقى تطوير النظم التعليمية وبناء رؤية موحدة للجامعات الإسلامية وتعزيز التعاون الأكاديمي بما يسهم في ردم الفجوة بين العلوم الدينية والحديثة ويعزز التشبيك بين الجامعات حول العالم الإسلامي.

الداخلية السورية تشارك بندوة علمية في مدريد حول تعقب الأصول الرقمية ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل شخصين جنوبي سوريا. قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت شخصين جنوبي سوريا قرب قرية خضر بزعم اقترابهما من السياج الحدودي. وزعم الجيش الإسرائيلي أن قوات تابعة للواء عدسيوني قتلت الشخصين داخل ما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب سوريا، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجثتين لا تزالان بحوزة جيش الاحتلال مع استمرار التحقيق لتحديد هويتهما، ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات السورية بشأن الحادثة حتى الآن. وفي سياق متصل قالت قناة الإخبارية السورية الرسمية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتدى الأحد على فريقها في قرية عابدين بريف درعا الغربي بإطلاق الرصاص خلال تغطيته توغل دورية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. ويأتي الحادث في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية والتي تشمل توغلات عسكرية ومداهمات واعتقالات داخل محافظتي القنيطرة ودرعا في خرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
1: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
2: معكم أينما كنتم.
0: خليكن على السمع على صدى الفرات.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. دعوتك للجفن القريح المسهد، دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. وما ذاك بخلا بالحياة، وإنها لأول مبذول لأول مجتدي. وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الخطب مما أن أقول له قدي. وما زل عني أن شخصا معرضا لنبل العدا إن لم يصب فكأنقدي. ولست أبالي، ولست أبالي إن ظفرت بمطلب يكون رخيصا أو بوسم مزودي، ولكنني أختار موت بني أبي على صهوات الخيل غير موسدي. وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. نضوت على الأيام ثوب جلادتي، ولكنني لم أنض ثوب التجلدي. وما أنا إلا بين أمر وضده، يجدد لي في كل يوم مجددي. فمن حسن صبر بالسلامة واعدي، ومن ريب دهر بالردى متوعدي. أقلب طرفي بين خل مكبل وبين صفي بالحديد مصفدي. دعوتك والأبواب ترتج دوننا، فكن خير مدعو وأكرم منجدي. فمثلك من يدعى لكل عظيمة، ومثلي من يفدى بكل مسودي. أناديك لا أني أخاف من الردى، ولا أرتجي تأخير يوم إلى غدي. وقد حطم الخطي واخترم العدا، وفلل حد المشرفي المهندي. ولكن أنفت الموت في دار غربة بأيدي النصارى الغلف ميتة أكمدي. فلا تترك الأعداء حولي ليفرحوا، ولا تقطع التسآل عني وتقعدي. ولا تقعدا عني وقد سيم فديتي، فلست عن الفعل الكريم بمقعدي. فكم لك عندي من أياد وأنعم رفعت بها قدري وأكثرت حسدي. تشبث بها أكرومة قبل فوتها، تشبث بها أكرومة قبل فوتها، وقم في خلاصي صادق العزم واقعدي، فإن مت بعد اليوم عابك مهلكي، معاب النزاريين مهلك معبدي. هم عضلوا عنه الفداء فأصبحوا يهزون أطراف القريض المقصد، ولم يك بدعا هلكه غير أنهم يعابون إذ سيم الفداء وما فدي. فلا كان كلب الروم أرأف منكم وأرغب في كسب الثناء المخلد، ولا بلغ الأعداء أن يتناهضوا وتقعد عن هذا العلاء المشيد. أضحوا على أسراهم بيعودا، وأنتم على أسراكم غير عودي. متى تخلف الأيام مثلي لكم فتى طويل نجاد السيف رحب المقلد؟ متى تلد الأيام مثلي لكم فتى شديدا على البأساء غير ملهدي؟ فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا، فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا، وأسرع عواد إليها معودي. وإن تفتدوني تفتدوا لعلاكم فتى غير مردود اللسان أو اليد، يطاعن عن أعراضكم بلسانه ويضرب عنكم بالحسام المهند. وما كل وقاف له مثل موقفي، ولا كل وراد له مثل موردي. فما كل من شاء المعالي ينالها، ولا كل سيار إلى المجد يهتدي. أقلني أقلني أقلني عثرة الدهر، إنه رماني بسهم صائب النصل مقصدي. ولو لم تنل نفسي ولا أك لم أكن لأوردها في نصره كل موردي، ولا كنت ألقى الألف زرقا عيونها بسبعين فيهم كل أشأم أنكدي. فلا وأبي ما ساعدانك ساعد، ولا وأبي ما سيدانك سيدي، ولا وأبي ما يفتق الدهر جانبا فيرتقه إلا بأمر مسدد. وإنك للمولى الذي بك أقتدي، وإنك للنجم الذي بك أهتدي، وأنت الذي عرفتني طرق العلا، وأنت الذي أهديتني كل مقصدي، وأنت الذي بلغتني كل رتبة مشيت إليها فوق أعناق حسدي. فيا ملبس النعمة التي جل قدرها، لقد أخلقت تلك الثياب فجددي. ألم تر أني فيك صافحت حدها، وفيك شربت الموت غير مصردي؟ يقولون جنب، عادة ما عرفتها، شديد على الإنسان ما لم يعودي. فقلت أما والله لا قال قائل شهدت له في الحرب ألأم مشهدي، ولكن سألقاها فإما منية هي الظن أو بنيان عز مشيدي. ولم أدر أن الدهر في عدد العدا، وأن المنايا السود يرمين عن يدي. بقيت على الأيام تحمى من الردى، بقيت على الأيام تحمى من الردى، ويفديك منا سيد بعد سيدي. بقيت ابن عبد الله ما ذر شارق، تروح إلى العز المبين وتغتدي بعيشة مسعود وأيام سالم ونعمة مغبوط وحال محسدي، فلا يحرمن الله رؤياك إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي، فلا يحرمن الله رؤياك إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي، ولا يحرمن الله قربك إنه مرادي من الدنيا وحظي وسؤددي. أبو فراس الحارث بن سعيد الحمداني.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

مناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها، والتي تمتد إلى 2235 عاماً، وأشاد بتاريخها العسكري مستذكراً الشهداء ومتمنياً التوفيق لجميع أفراد القوات المسلحة التركية في تأكيد على تقدير دورها في الدفاع عن البلاد. المؤتمر الثامن للبرلمان العربي يجدد دعمه لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. جدد المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أمس السبت في القاهرة دعمه الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأدان البيان الختامي للمؤتمر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على سوريا، مؤكدا رفضه أي انتهاك لأمن الدول العربية واستقرارها، وداعيا إلى تعزيز العمل العربي المشترك والتنسيق البرلماني لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

الناتو تركيا في صدارة الحلفاء في القدرات والمشاركات العملياتية. أكدت الأمينة العامة للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي الناتو بنديتا بيرتي قبيل قمة الحلف المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل أن تركيا تعد من أبرز أعضاء الحلف بفضل قدراتها العسكرية وإنفاقها الدفاعي ومساهماتها في عمليات الناتو. وأوضحت بيرتي في تصريح لوكالة الأناضول أن أنقرة تؤدي دورا محوريا في تعزيز الردع والدفاع في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي يشهدها الحلف. وزير النقل السوري: بدء تأهيل الطرق المركزية في سوريا وفقا لأحدث المواصفات العالمية. أعلن وزير النقل السوري يعرب بدر الأحد بدء تنفيذ خطة لإعادة تأهيل الطرق المركزية في سوريا وفق أحدث المواصفات العالمية من خلال التعاون مع شركات أجنبية متخصصة. وأوضح بدر في مؤتمر صحفي أن الخطة تشمل إعادة تأهيل الطريق الدولي الممتد من معبر نصيب إلى معبر باب الهوى، وإنشاء فرع ثان لطريق دمشق تدمر دير الزور بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية ودعم التنمية الاقتصادية وربط المناطق الشمالية الشرقية بالعاصمة دمشق.

الداخلية السورية تشارك بندوة علمية في مدريد حول تعقب الأصول الرقمية ومكافحة الجرائم الإلكترونية. شارك وفد من وزارة الداخلية السورية الأحد في العاصمة الإسبانية مدريد في ندوة علمية حول تتبع العملات الرقمية وتمويل الجريمة عبر الإنترنت بتنظيم من أكاديمية الشرطة وبالتنسيق مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وترأس الوفد السوري مدير كلية الشرطة في إدارة التأهيل والتدريب ماهر مرعي بمشاركة عدد من ضباط وزارة الداخلية وخبراء متخصصين في الأمن السبراني والتحقيقات المالية ومكافحة الجرائم الإلكترونية. وهدفت المشاركة إلى

تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتطوير قدرات الكوادر في مكافحة الجرائم الإلكترونية وتعقب الأصول الرقمية المرتبطة بالأنشطة الإجرامية. اختتام الملتقى التشاوري الأول لرؤساء الجامعات الإسلامية في غازي عنتاب بمشاركة سوريا. اختتم أمس السبت في مدينة غازي عنتاب التركية الملتقى التشاوري الأول لرؤساء الجامعات الإسلامية بمشاركة أكاديميين من نحو 43 دولة إلى جانب ممثلين عن جامعات سورية في حدث هو الأول من نوعه. وناقش الملتقى تطوير النظم التعليمية وبناء رؤية موحدة للجامعات الإسلامية وتعزيز التعاون الأكاديمي بما يسهم في ردم الفجوة بين العلوم الدينية والحديثة ويعزز التشبيك بين الجامعات حول العالم الإسلامي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل شخصين جنوبي سوريا. قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت شخصين جنوبي سوريا قرب قرية خضر بزعم اقترابهما من السياج الحدودي. وزعم الجيش الإسرائيلي أن قوات تابعة للواء عتسيوني قتلت الشخصين داخل ما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب سوريا، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجثتين لا تزالان بحوزة جيش الاحتلال مع استمرار التحقيق لتحديد هويتهما، ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات السورية بشأن الحادثة حتى الآن. وفي سياق متصل قالت قناة الإخبارية السورية الرسمية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتدى الأحد على فريقها في قرية عابدين بريف درعا الغربي بإطلاق الرصاص خلال تغطيته توغل دورية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. ويأتي الحادث في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية، والتي تشمل توغلات عسكرية ومداهمات واعتقالات داخل محافظتي القنيطرة ودرعا في خرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. دعوتك للجفن القريح المسهد، دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. وما ذاك بخلا بالحياة، وإنها لأول مبذول لأول مجتدي. وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الخطب مما أن أقول له قدي. وما زل عني أن شخصا معرضا لنبل العدا إن لم يصب فكأنقدي. ولست أبالي، ولست أبالي إن ظفرت بمطلب يكون رخيصا أو بوسم مزودي، ولكنني أختار موت بني أبي على صهوات الخيل غير موسدي. وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. نضوت على الأيام ثوب جلادتي، ولكنني لم أنض ثوب التجلد. وما أنا إلا بين أمر وضده، يجدد لي في كل يوم مجددي. فمن حسن صبر بالسلامة واعدي، ومن ريب دهر بالردى متوعدي. أقلب طرفي بين خل مكبل وبين صفي بالحديد مصفدي. دعوتك والأبواب ترتج دوننا، فكن خير مدعو وأكرم منجدي. فمثلك من يدعى لكل عظيمة، ومثلي من يفدى بكل مسود. أناديك لا أني أخاف من الردى، ولا أرتجي تأخير يوم إلى غدي. وقد حطم الخطي واخترم العدا، وفلل حد المشرفي المهندي. ولكن أنفت الموت في دار غربة بأيدي النصارى الغلف ميتة أكمدي. فلا تترك الأعداء حولي ليفرحوا، ولا تقطع التسآل عني وتقعدي. ولا تقعدا عني وقد سيم فديتي، فلست عن الفعل الكريم بمقعدي، فكم لك عندي من أياد وأنعم رفعت بها قدري وأكثرت حسدي، تشبث بها أكرومة قبل فوتها، تشبث بها أكرومة قبل فوتها، وقم في خلاصي صادق العزم واقعدي، فإن مت بعد اليوم عابك مهلكي، معاب النزاريين مهلك معبدي، هم عضلوا عنه الفداء فأصبحوا يهزون أطراف القريض المقصدي، ولم يك بدعا هلكه غير أنهم يعابون إذ سيم الفداء وما فدي، فلا كان كلب الروم أرأف منكم وأرغب في كسب الثناء المخلدي، ولا بلغ الأعداء أن يتناهضوا وتقعد عن هذا العلاء المشيدي، أضحوا على أسراهم بيعودا وأنتم على أسراكم غير عودي، متى تخلف الأيام مثلي لكم فتى طويل نجاد السيف رحب المقلدي، متى تلد الأيام مثلي لكم فتى شديدا على البأساء غير ملهدي، فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا، فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا، وأسرع عواد إليها معودي، وإن تفتدوني تفتدوا لعلاكم فتى غير مردود اللسان أو اليد، يطاعن عن أعراضكم بلسانه ويضرب عنكم بالحسام المهندي، وما كل وقاف له مثل موقفي، ولا كل وراد له مثل موردي، فما كل من شاء المعالي ينالها، ولا كل سيار إلى المجد يهتدي. أقلني أقلني أقلني عثرة الدهر، إنه رماني بسهم صائب النصل مقصدي، ولو لم تنل نفسي ولاءك لم أكن لأوردها في نصره كل موردي، ولا كنت ألقى الألف زرقا عيونها بسبعين فيهم كل أشأم أنكدي، فلا وأبي ما ساعدانك ساعد، ولا وأبي ما سيدانك سيدي، ولا وأبي ما يفتق الدهر جانبا فيرتقه إلا بأمر مسددي، وإنك للمولى الذي بك أقتدي، وإنك للنجم الذي بك أهتدي، وأنت الذي عرفتني طرق العلا، وأنت الذي أهديتني كل مقصدي، وأنت الذي بلغتني كل رتبة مشيت إليها فوق أعناق حسدي، فيا ملبس النعمة التي جل قدرها لقد أخلقت تلك الثياب فجددي، ألم تر أني فيك صافحت حدها وفيك شربت الموت غير مصردي، يقولون جنب عادة ما عرفتها شديد على الإنسان ما لم يعودي، فقلت أما والله لا قال قائل شهدت له في الحرب ألأم مشهدي، ولكن سألقاها فإما منية هي الظن أو بنيان عز مشيدي، ولم أدر أن الدهر في عدد العدا وأن المنايا السود يرمين عن يدي، بقيت على الأيام تحمى من الردى، بقيت على الأيام تحمى بنا الردى، ويفديك منا سيد بعد سيدي. بقيت ابن عبد الله ما ذر شارق، تروح إلى العز المبين وتغتدي، بعيشة مسعود وأيام سالم، ونعمة مغبوط وحال محسدي، فلا يحرمن الله رؤياك، إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي. فلا يحرمن الله رؤياك، إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي، ولا يحرمن الله قربك، إنه مرادي من الدنيا وحظي وسؤددي. أبو فراس الحارث بن سعيد الحمداني.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ القوات البرية التركية بذكرى تأسيسها. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد القوات البرية التركية